0: إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تن دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابید.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گرابیانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواهی گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایمه هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتی ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای د گرد به پروردگار کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پی د گرم ل رجدی و ایریو ترسنو کیو پیریو فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی ناو گور. پیشا بخاری و ترمذی گراویانتو.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان. فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي.
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: واتە ڕۆژمان لێبوویەوە لەسەر سروشتی پاک و بێگەردی ئیسلام و پەیمانی دڵسۆزی و ئەمەکداری و ئاینی پێغەمبەرمان محەممەد سەلی الله عەلیه وەسەلەم لەگەڵ نەوەی ئیبراهیمی باوانمان کە یەکتاپەرست بوو و لە هاوڵدانەران نەبوو.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: بناوي أو خواي هرگيز زيان ونشوستي ناكو لهيد بوني لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بسرو زانايا برو داوكان.
1: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
0: پاکو بێگەردی و ستایش بۆ پەروەردگار بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و بە ئەندازەی ڕەزامەندی نەفسکێشی و بە ئەندازەی بارستایی عەرشی و بە ئەندازەی گوشاد و فراوانی و تەپیرۆزەکانی. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: واترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خاونيتيو سپاسو استايش بو خوي به هاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو بولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصلحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پرورد قارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنیا لای توی به هاول و هاوتا و یو ستایش و سپاس گزاریش هر بو تویه. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک. پروردگار من سپاس و ستایش دخین رو بو تو بچشنی گونجا و شایستیش کومندی رخصار و مزنی د صلات و توانات بی. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیداگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیداگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی به آگا و نزانین پی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پنادگرم بو تپی روزو تواوکانی پروردگار لشر و خراپی درست کراوانی. پروردگارا پناد پیدگرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستوسانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پا پناه پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندی توم، خواهی گن من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواهی گن دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان. سی جار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو قران وشم هربولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعدجال پروردگارا صلاوات دا ببارين بو سرگياني گورو سرورمان محمد خاو خيزاني بچشني صلاوات دان لدياري إبراهيم سرورمانو پيروزيو پتري بخل گورو سرورمان محمد خاو خيزاني بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بگردی و پاکی و ستایش بو پروردگارو هیچ پرستراویک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایه. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملکو دستالات وستایش هربو اوو توانای بجه گیاندنی همو وستیکی هیا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بيگرديو پاكيو ستايش هربوتويا گواهي تاكو تنهاي ددمو داواي لخوشبونو توبش ولاي تودكم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلاوات بدل دياري محمد بندو پیغمبر و فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزان و يارو ياوراني با اندازه رادي فراواني زانياري نورينو تينوس و پينوسي گشاد و برفراوانت پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو و بيان بخشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باكيو بيگردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستادکاني خوابه سپاس و ستایشیش بو خوا به همیشه یو بردوام

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاقي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو

0: وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: شداد كري أوس خوالي غازي بيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي قولترين استغفار أما يكبلين خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك نيه جغل تو من الدرس كردوو منيش بنديتوم ولسر او پيمان عهد بردوامم كداوم پيد او اندي بتوانم پنات بيدگرم لخرابيك كأنجامم داوا دان دنيم بهمو ناز و نعمت كانت كبيت بخشيوم واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو پشيمانم لي خوايا لم خوش با چون كهيش كز لقناهان خوش نابيت جگلتو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیایی و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش حاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

دوانزي ربيع الأول روشي لدايك بونوي مروفا كانا دوانزي ربيع الأول هر دوانزا مانغكي صالي فركرت لروشناي نوري

استك ربي قد نور قران نشيت در لدوغل بشويني ريقت عاشي هتا دقات سركل

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا. بولام دانوي برسيار الشرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايانيك لما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسياركاني إيوا. دروجاني يكشما، سيشما، بينشما، كاجمير ديسر لبياني. راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

0: مسلمانە بەڕێزەکان خوشک و برای ئیماندارەکان سەلام و ڕەحمەت و درودی خوای گەورە بژێ بەسەرمانە بەسەر گەل و خاک و خەڵکمانە بەسەر ئازیز و خۆشەویست و نیشتمانمانە بەڕێزەکان بەشی سێهەمی ئەو زنجیرە وتارەی کە دامان نابەناوی پێغەمبەر ناسی عەلەیهی سەڵات و تەحیات پێم خۆشە بچینە سەر تەوەرێکی تر لە تەوەرەکانی پەیوەست بەم خۆشەویستە عليه الصلاة والتحيات ودرباري ناسيني أمزات بيروزة برزان لو تاركاني بيشو داباسي بشرية وعبودية من كد كبيغمري خواه بيشي هموشتي بشرة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي دواء وعبدا دواء ونبيا دواء ورسولا إساس باسي موضوعتي قرن أكين كتكملي أم كوبلانية أوش أويك أم بيغمر عبدا أم بيغمر بشرا أم بيغمر خوشويسا أم بيغمر رحمة سنصفتك تري هيا لقاموسي في ناسي داك قرآني في روزة كيما زورت أكيد ما انكد ومصر بإن لسر أويك في ويسا مسلمانان لقرآن وبيغمر بناسن بل كهمو أركاني دين شريعات عقيدة قيم أخلاق آداب أم دين وأم أمة أبي لقرآن وربقيره قرآن سرشاوي أم دينية نك خون وخيال أساطير الأولين نك خرافات وفروبوش وقيل قالي أم أو أنا هجبها وقيمتك يعني لم دين دا أم دينك آخر دينة معصومة ومحفوظة بحفظ وعصمة خوا بويا هر أو سرشاوي جا أقر هر كسي ويستي اشتيا لم دينة تبقى أبي بقرته بو سرشاوي أو دينة كخوا دايناو بسرشاو موري قبولي خواي بيويا كقرآن بويا باشرين جور بوناسيني أم خوشويسة مقتدائي أوي لقرآن ودس بيكين بداني بيغمر چون باسي أم كسا أكا جايكي لو مشتقرنغانا كقرآن زقي كدوتو وإمي هلنا وفيري بين تا حد تيربون لي مسالي ختمي نبوويا بيغمر إخوة حبيب ورب العالمين بيغمر إخوة خليل إخوة وكو إبراهيم بيغمر إخوة بشيرة بيغمر إخوة نذيرة بيغمر إخوة داعي إلى الله سراج منيرة أمانها مينس قرآنا قرآن ما في ناسيك بلام خالك زور قرنغ هل وستي أوي چونك أما بشك لشاية معنا كمان كعلين وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله يكل معنى إيمان هنا وشاية من هنا بشاني أم خوش ويسا باوربون بختم نبوة واتأقتو باور بمحمد عبد بشرة رسولة حبيبة داعية سراجة رحمة أما أنا خليل إخوائي همشتك أما كافيني هشتا خالي هر سريكي هر قرنج ماوا كنزاع لبين إيه موجودك وقاور ومجوس وخلقك بيدين وسلش وكاني ترى مغضوب عليهم وبالون اوش اوه كباور ربي اما آخر پیغمريشا اگر کسی ام باوري نبي باور ربي معنی تري همو بي اوانا همو هلو شنو همو كومل صفر حسابا كان اگر باور نبي وكو پیغمرا وكو رسولا وكو عبدا وكو بشرا وكو خوشا ويسو خليلا ابي بلي آخر پیغمريشا آخر سلسلة وآخر حلقة لو سلسلة دا بهاتني ام پیغمرا بوفاتي ام پیغمرا او زنجيرا داخراوا بعبارته كيت النيواني خواو نيواني بندكاني لبواري ناردني شريعة وحياء قفاد بوا تواو واتدواي مردني أو بيغمرة صلى الله عليه وسلم يك نقطة يك بيت يك دير يك رستا يك بابات يك تور يك شد لأعصان نها تتخارب وسر يكس أو معنى خاتم النبيين كأفرمي وأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين قرآن تأكيدك وإما كيسمع لقل قادياني ولقل هند فرق الضال بيدينا أويا لقل قاورج لك أويا كان خاتم النبيين نية في غمري تل دعاتها يان نعوذ بالله عرن بل خاتم النبيين بلان بو عرب هاتو بس بو ملة كانت النهاتو حجا يلسر إما حجا يلسر قومك إخوي وكو موسى بقوم إخوي عيسى بقوم إخوي بينما يكي لتائبة من دي كانوا يكي لها لا ويرو ناوازا يكاني أم بيغمر عليه الصلاة والسلام لبرا بيغمر كاني أوان هل كسبو قروب وزمان وقوم يقنر راون بو ما بس ياشر ما بس يقنر راون وتواو بو بس جغرافيكي تايبتي منطقيكي تايبتي بلا أمن الراب وإنس وجن وزمان ومكان وعصر ودهر أزو آسمان وكاروبار ورش وسفي وفقير وأجار ونير ومي وقسكو قورو ديار ونادير رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرقي في غمل قال أواني ترى أوي أبيك تؤلن تو أمتي محمدي تو محمدي تقوش بي أوا بناسي تأوا خوشت بي تأوا تي بقي تأوا تعاملي لقلبكي موقفي لي بقريب خود بقيت قطابي وشاق دودل صوزو مريدي أو أقر كسي كسي نناسي فيم ناري شوني خوش بي فيم ناري شوني كاتا ألقو قدو وسنبري خوي فيم ناري شون شاوي لي أكا شون هنغاو كاني هلا قريب شون لاساي أكاتوا شون تقيمي أكا أبي أما همي بسرا بكلمة معرفة يا كم خال لعبوديتي محمد ناسينيتي أبي بيناسي أو جاءتواني بكي بقدوة ممكن يكسيتو مجهول بيلالات معلوم نبيلالاتو بلاي شيخي من إمامي منا حبيبي منا كوشويسي منا مقتداي منا ناكري أمانا همي بطارا أقلني ناسي يا أخوانا أخواتا قلنا قد بيناسي يا بزياد بيناسي وكو خوايا شريكي خوايا كري خوانا عوذ بالله وكو قمراكاني بيش قمان وتوانا عزير كري خوايا وعيسى كري خوايا ولا يزال مليار جات البشر لسر أو عقيدة فاسدة كخوا كري هي نعوذ بالله يا نفا مكاني بتفرسكاني دور بري خوشبي صلى الله عليه وسلم قناعتنا أبو الملائكة بنات الله ملائكة رولي خوانو كشي خوايشن شوك كري أنت الروانة أبيني خوا فرمي ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة يعني باشك هلا قرنبو خوتان كنيرين كانك شكانش كفيتان أتكو عيب إذا نفالي خوا بخوا أحمق بعقلا لا يزال خلق وايا شخرابا كان أداة فالي دين ودين دار وخوا وبيغمر وآسمان شباشكانش أداة فالي خوي أقل بيكاي وبردية وشاكي كت اللي آزاي خومبو إنما أوتيته على علم عندي أقل خرابي جو بخوا قضا وقدر بو كأنه خطي خوا بخوا في كدم من هز قراه تعانيكم نيه او جهالتانا ماوا بويا والله خشكو برا عزيزة كانم برا شرينة كانم اعظم نعمتو خلاتي خواب ومروف حاليبونا تيقيشتنا ام خلق قمرايا ام خلق سلي شواوا ام شر فتنو محنيك بشري تيوتلاوا بشر لجيريا نركونا علي اقاتا كشكشاني اسمان بشي زوري اقرتو بسوء فهم واتخراب حاليبون لم دينا وسرچاوي ام دينيش محمدا بافيتان بلم سرچاوي ام دينا تورو سنتري ام دينا محمد رسول الله كالي خوا اي محمد خواه تينا ساندوين كالي ربوبية والوهية واسماء وصفات ابي بوك يودان ابي كأم محمد ابي امي قاند صلى الله عليه وسلم اقر علي قرآن اي او قاند يتي ابداني اي محمد قرآن كامي وچونا چون بيخينين چون تعاملي يقل كين چون تي بقين چون تطبيقي كين ايمان بخوا بملائكة بعيسى موسى بيغمران بهش قيامت جينبونا ام دينا حمو ام منظومة متكاملة همي سنتركي محمدا ابي لدني مباركي او وما ينطق عن الهوى انه هو الا وحي يوحى بوزاني نناسيني ام محمدا زور قرنة اكل انسان بافيرو بافيرا قولي خوينا ناسي نزاني شوار پشتي زيادة هالبدا ما نعنية جهل يكي زور قرنية بلام ناكري بيغم الناسي شوك بيغم الناسي يعني خوان الناسي قيام الناسي قرآن الناسي خود الناسي حزن ناسية فيوتي كريش هربت أطرش بالزفة وكوالا يعني تو معناه إلي هش حالي نبي أمي زماني خوتي أكبر الجهلاء زماني خوتي حاجك بروفيسور بل الرياضيات وكيمياء وفيزياء وهندسة وأفلاك أمستانا كأم حقائق نزاني كبيوست بقيامته قبرته بهنا وكان شون أني بوشي هاتي تن دنيا شي أكي ديره سويدو سويد شيد بسرية بشي أتي ببهر بشي خوتا فارزي لدوزق بشي أبي تبياي بار بشي أبي تخراب كام حلال كام حرام أم منظومة متكاملة أقل نزاني جاهلي يتخل لك يا دانا وخد بشي أزاني أو خد جهلكي خد تخلطيني بويا ناسيني محمد زور مهمة أو النقطة كتر ناسيني شي بجوري قرآن مهمة أما بجوري شعر شعراء وخرافات وأفسانة وقيل وقالي أم شيخ أو ملا أم أو يا او فنان او خيالاوي او خوبين ونازانم شي نخير في غمر دين وانيه بقرباني او اسلاما بنبوي عظيم ومعصوما كخو بشك لا شلنا ولا وحي في غمر خوي فرميتي خون خوني صالح بشك اللي كل نوع لأنه عكاني وحي واتن نوع وحي لأسمانه كل نوع هيك يعني خونه كتيلا قال أورشا كان في غمرة ما يفرموه كخون زور مهمة لبوار دين قيمتينية واتأجر كتي اللي خيا نزرك كر قيمتينية نسرينية لخيا طلاقي تاجنا كي طلاقي ناكه لخيا بلاني كدار نسري ناكه قيمتينية خول الإسلام أم درجع شر داخل أبو أم دينه بفاكو خايني منته نيوي أم خلكس فوتام أبو هوا فرانكس خيبيني او لخوايا وايكر بخوا او رؤدا بخوا او رونادا چوكي شكاوا توشي لرزبوا هنغاو ناني نازان نقشداني ابيتا عالو ابيتا كتاكي لرزوكو ترسنوكو بخير و بيبير لبر خون خون نيوي عالمي شيتو شوير كر نيوي عالمي بهلا دابر خلقي تبنياتاني و ابداعك او دائهاني ايمج دا ترسي خوناتاني بجولينو بقرباني او دينامك او درقا شري داخستوا با بازكيشي خون وراسه بلام لبوار دين وحلال وحرام وقيامته هموي كومل صفر نقيمتي عنيه دين ابي عوابد ام ديني اما ديني عقله ام محمد يكم كلمك هنايه اقرابها اخر كلمه لقيامته اخوا فر اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اي هوا المسلمانين شي ام هم افسانه وبروبوج وخرافات درود على سبناوي ام دينه لخونا بيقرا لا حكايه الروايات درود على اسرائيلات بيقرا أولي كار اقرأ باسم ربك آخرك إلى قيامتها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولا أمتي لنوان دو اقرأ دنيا اقرأ قيامتي اقرأ أولي اقرأك وتاي اقرأ نار راسك نون وقلم نون والقلم وما يسطرون همش باس علم وعمل قرآنك لنار راسك كتي هشتا دواي بروبوش وخيالات وأوهام ودرود لسه بعد كتي هي دكاني دانا ولسه درود لسه دكاني دكانداري اكا تجارتي بيو اكا ام خلقه مشغول كدوه پارا بيا اكا عقل خلقه تفريغ اكا جرفانيشي هدو كان طالان اكا ام بوايا ام همو خطبه وطار وشأخنه توب بهاينه لولا هزار دجال وفيرباز وخوبين اي رخينه متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه چو نبیت بنیاد چو نبیت بینات و خلیک خانیه کی تا اورای که تو بخوت و خلفو بنا و سا یکی اتر شوه ایر رو خیره اما بیت بینا نابی بوه ایم ای ملا قرق من تقیه و نها هار من کر لولا و تلفزیون و لولا و دبلجو لولا و مسلسلات و لولا و اوضاع و رقص و سما و عید الميلاد و لولا و خرافات و دزبرین و نشتنوسین و فالچی و ساحر و خوبین و انواع و اشکار امان هدوی اکن خوالنا ان بره انشاء الله اما هم اغتيالاتا اغتيال عقلكا اغتيال جيلكا هين واكا اغتيال انسانكا بيروسريش اللي اما عقلا اوان اغتيال عقلكا دماغي كمبيوتركا فيروسكا ناوي هم تفريشكا بمشيوا بوية زور مهمة ام بيغمرا خلقينا براكا خشككا اعظم دوسي امايا اعظم شيخ وامامو تاجي سرو نور ببلي تاواني امايا كذنب او صادق امين بيدشمنا كان بيانو تو محمد الصادق الامين بعمليها مؤمنه كان لا اودانا وكات الراوي الناوه اما بيسان بنموذج وكو بيغمر هي صادق امين بلا قرام خلقه دسي نبره في اللي نكا سحر جادي في نكا فريد نسنا بناوي نشتو درو دلسي في نكا بخون خطبه كان خون نبي روايات اسرائيلات نبي او قران او كتاب مبين او كتاب مبين او محكمات بينات لياك او توبتين لخون دين ورقرين لخرافات ساحر وفالتي ودزبرو دين فروش دوكان داري دين هج نبا تجارتي في وكان دين او دين پاك نبه هج نبا ناشري لي كان ميزاركي نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد نبه اوانا دجالا بوهي ام دين دائما دي جيري خوال بدل دجالي او خو جيقه لواني دروا لبر او خوش ويسان مسالي ختمي نبوة زور مهمة سير كان فاطمة فاطمة يكسي بيغمر بمعنى قررته افرميك وقت باوكم لسر مرقابو زرنا راحت بمباني كردم پیش او جاني درچه سفيكي بو كردم صحابة كان اقررنو الان بان لنا اعالما سفيكي بو كرد او زادة شكر بقرياني كي زور قريانو زاري كي زوري كرد دواي توزي كي تر اشاري كي بو كدو هاتوا او جاش پی کی تی بو کس فاطمه ها ته پیکنین فمسکه کی ګوراب پیکنینو گشو خوشی لئن پرچی ایک سی پیغمبر او پیغمبر گیان چی فرمو پیت فرمیلیم ګرن فرمی تو خوافه من بل چی ود فرمی چ پی یکم ک بانی کدم فرمی باو کد امره علیه الصلاه والسلام فرمی خو حافظی لیکد متی تر امرم دوهمه کی فرمی یکم کشیش ک اگاتو بمن تويت لدواي من تويت أمري يكسر يتكز لبيني منو توانامي يكن من أبرم دوهمتو أفرمي لخوشي أو كان من أقام وبو إيثر من الزو نجاة ما بلم خمو حسرته أو دست مكربت يكين أو سببك أو أبو أو جاء أو فاطمة سلامي خواهي لأسربي كمن زور معجب بموقفي أفرمي صحابة كان كبيغمر وفاتيك زور نار حق بون بعضي كان شوك يان نبو برون قاشان كوتن قشت يعني ألين لحياة من برشنترينو روناكترين رج كبيني معنا أو رجك بيغمر لما كاهد ومدينة رج هجرة تاريك ترينو ناخوشتن رجج أو ساعات أبو كبيغمر جيهير شنو مدينة بجيهير الدنيا هي ببي بيغمر بشن ناخوش به نا أهم عاشقو سيدا ومريدو نا أهم عمرو أبو بكرو أو بيغمر ساندا نا أهم بيغمر ساندا أو بيغمر بروا صلى الله عليه وسلم بشن تاريك به والله فاطمكم الله السعر وقصي باجي هي إنسان ناتو أنا بيخوينتو والله براكان هيك لو شعرانا زونا رحد بو طبعا عمري كوري خطابيك لو أنا وكشيتي لهات حتى سمشيري هل قوتي والله هركس بلا محمد بلدو آبام سمشيري دم لقردني نخير محمد وكو موساك شو بولي قاي قواب دو أيتو سن روج سل روج دي بيش أيتو هركس يكس بلا محمد مردو يكشم أبو بكر هاد وتي أول شيء علي كاكا أيتو ندخل عندك وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسول أخوة أفرمين في غمر أمره أفإن ميت فهم الخالدون والله عمر عليه هتشناها أو آيات مخيون دوته أو حق كم زانيه تا أبو بكر نهاته نيخيون دو بسر ما كأنه أو آيات نبي سو نبينيه كأنه برقيم نكوتوه أو جا قناعات مك محمد صلى الله عليه وسلم وفاتي كدوه باشا أو خطوية أبو بكر زور مهم بو رضا ورحمة الله بارحال فاطمة هندنا راحت بو لوان زورنا راحت بو كاكا تو بيكرو في غمرك عزيزي آواء دعاء ونعمل لنا يعني بروا لتسركيك لشقي بالبروا بسبلا بل اختاروا الرفيق الأعلى أبي أو عزيزي أنا سلنا راح أدمون خد تصورك بس أبيك شكشي هل أو كي ما أبوكات أفرمي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا والله خلقي نتوشي مصيبتي بوم أقر أو مصيبة الرويك داية الروجي فرشندار روناك أبو بشوي شوزن وشوي تاريك بويا من أقرب او جاوتان دي باشا بونا هر قريانا كناني شهدو قصي كي دور عجيبي تريكي فرموي آخر دعا وفاتي باوكم جاري كي تجبريل نايبا نومان تو تماشا كان راسا اما قصي كي زور عجيبوش عاطفية بلان قصي كي ايماني وقصي كي علمية يعني انتي خطرك اللواني كباوكم الروي ولد اسماتشو او بشك وناحي عاطفي وجداني كسبيك سكلك لبركانك لناخما بلان لهم زرري كبشر زرري لكوتوا او هي جاري كتوا حناية يعني القرآن قفاد بو يقوش لأسمان نائب ويجع بدكيتر او معنى خاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين لبرو هركس يبلي يكلم بو من داب زيو يا من في غمر إخوام يا من نازم فلان وليم يا من إمامم من معصومم او دجالي كري دجالة او دجال بلا وكاتو او بو إنسان كافر به اقباور به يك جملة لأسمانه جارك انت جبريل هاته تقارب بحنواني وحي بينه او تو كافر بي او ايمانه ونيجو طاعته وبقواه همي صفر بي شوك اللي ارادة لك يا مسلمان يا مسلمان بو ايما مشكلة ما لقى القادياني ولقى البهائي ولقى الاحمدي ولقى الاوستفيسانة اما يا نعوذ بالله علينا غلام مرزا احمدي قادياني دواي في غمر وحي بوهاته يكتر الله فلان شيخ وحي بوهاته يكتر الله فلان امام معصومة كوتو معصومة اذان يعني شي امامي معصوم يعني وحي بوهاته وحي بوهاته يعني خاتم النبيين دروا نعوذ بالله بدروخ سنة أم قرآن هركس باوري بيبو إمامته وبو عصمته يعني تكذيب إخواه وبيغمره قرآنك تو يعني ختم النبوه يعني درقاه هرماه هل يتقواره جاء أم جاء أو درقاه دان أخري حرب بعارجي خوي أولاف لأداء أو قذاب لأداء أو إدعاءك أو دجلك أو دذبر فرتوفير أو نزوري بيبو بيغمري دروين هل الزمان بيغمره مسيلمي كذابو عمسيو سجاحو امانة دروز بون بوي ابو بكر اوا مردانو شيرانا ليدانو فرتي كدنو تفرتون اي كدن جا ايسيش ليرو لوي بناوي خونو خيالو درو درسو امانة بيابي جا بو اوي عقل مان بپارزين ودين مان پارزين ونوكان مان پارزين ورز لو قرآن محمد بقرين ولا سوار شوي خواه محمد بناسين وخوش مان بوي ابي زور بقريني زور بعلم ومعرفت باور مان بوي بك محمد خاتم النبيين ويكسد معصومنية نا شيخ معصومة نا إمام نا مجتهيد نا ولي نا سيد نا ملاه هيتش كس معصومنية تواو همو كس إمام مالك لا لاي مدينة لاي قبر في غمى درسي لا فناي قبرك يا همو جارئي فرمو كل أحد يؤخذ من رأي ويترك إلا صاحب هذا القبر همو كس تي ليوري جيرو رديش ادريتو او تريخ سكي غلطه الا او كس نبي او محمد بس او اختك علي لسسل لسرچاو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى جاء مسلمان برزكان اوش گوشي كي تربو لناسيري پیغمبر داوا اكم خوای گوري پیغمبر ان پيب ناسيني وبلغ سر او اناسين او خريته بگين خدمتي او خوشويسا دس خينه دسي او كسر كاتا گرومان ودسمان بقدر بيكن بالرومان ودسمان بقدر تافي دوسي على نمان وسينة اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. مصطفى
1: مصطفى مانجي مولود مانجي بخشبوني نوري رحمته هداية.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب باريس طالب درباس آمادو كشكشي دكا برنامج هواري محراب

غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص

0: أي رسولي من
1: أي محمد بل بلكي چاوي كردان
2: أي محمد
1: بشروال مراخاني و بجاماني سرمانوا
2: أي محمد
1: بفقيانو كلبالو ببستكي برمانوا
2: أي محمد
1: بمولود صلاوات دمانوا
2: أي محمد
1: ببيرو لاو منالو بزشكو أفسرمانوا بنيرجزي شار زور وبابا خدي برمانوا
2: اي محمد
1: بصلاح كي ايوبي وبقازرا برمانوا بقانع بيرميردو تشاب خانو هنرمانوا
2: اي محمد
1: بميجوي هالبزركا وبخاكي جوهرمانوا
2: اي محمد
1: بتشي كردو كردستان واسمان سرسرمانوا
2: اي محمد
1: بقربان توي سروري
2: سروري
1: كردك إسلام بروري

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردو دي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلام تهينا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشويستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

0: رادين محراب رادين محراب دنجيك بو إيمان دنجيك بو جيان رادوي محراب رادوي
1: محراب لهر كاتكي شو روش دا ويستد جوية لبرنامي آيني بسود بقرين رادوي محراب بكره أوهل
2: مانجي مولود.

0: حكيم
1: يشيك لو كومالاني كزكاتي بي أدريد عبدو كويلو كنيزكا كانن بو اوي بتوانن خوين لكوتو بندي بنداتي رزقار بكن پاشان خواهی گورا لی خوش بون لحالو تاوانکانی بندی بستو تو بکوی لعزاد کردنوا وکول آیتی سی صورتی مجادل دا فرمید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاوي إخواتان لبيت بسراني برزو خوشويست أمكاتو هموكاتكي جانتان خوشي وشادي وكامراني بيت خوش حالم لألقيش نوي برنامي طوافي دل بأيوي برز شاد أبموا وميدوارم ألقي أمجارش جيغي رزا مندي خواي قورو مهربانو سود مندي إيوي برزو آزيز بيت فرمون بو برغكاني برنامي طوافي دل لمانجي مولودي بيغمبري فخري كائنات محمد صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلام تهينا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: خوش يستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو أمتكي خواهي قورة ببير من دينيتوا أفرمي پیغمبر يكتان بروانا كراوا عزيز عليه ما عنيتم زور زور لخمي ودايا، حريص عليكم زور زور دوست دلصوزي ويا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم زور زور ببزي مهربان برانبر أمتكي باوشش دل سوز بوم نالکانی چند دل سوزه پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام زور لو زیاده دل سوزه بوم متکی انا لکم مثل الوالدی لولدی من بو ایوه وکو باوشش دل سوز وام وعلمكم همو اشتانی که پیوستان فیرتان دکم ما بقیه شیئن یقرب من الجنه هیچ تیگ نما و نزیکتان کاته ولا بهاش من بوتان بو ایوه باز نکرده بی و هیچ تیشیج نما و نزیکتان کاته ولا دوزخ الا اگا دارم کردونه تو که خوتانی لیه بپارزن لقربانی کان یا قربانی بو همو امتکی کردوا برانی شهینا و فرمیتی اللهم هذا عمن لم يضحي من امتی خوایا اما قربانی بوانی کناتوانن لامتکم قربانی بکن لروایت دوام خوایا هذا عن امتی جميعا اما لجاتی همو امتم اوانی شهدو لك بالتوحید و شهدو لی بالبلاغ بوانيك شايتي أدن بتاكو تنهاي تو وشايتي ببيغمبر آياتي من إجددن عليه الصلاة والسلام لشوي إسراء معراجة لخمشي زور دابو بو همو أمتكي تا أوبو لپنجانيو جوا خواهي قولي مهربان بوي كرده پنجنيو جوا بوي بارگراني بل نبي لسر أمتكي دايشي من دان عائشة فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من العمل هندي عبادات هندی زور کرده وی چاشی زور لاش شیرین بو بلام چی ذکرت یحب ان یعمل به بلام خشیت ان یفرض علی امته ایشی پینا کرد حزینا کرد چکه اترسال بهوی او و اوش تفرس لس امتکی تلا یحدوش شو که دینی و لسیم که ترسال فرس کرد و دعایی جیب جینا کنو هموشی توسی عذابی خوابن لزور جارا أوينا راحتي بلسر أمتك هي هولي دا ودوري خات ولولا أنا الشق على أمتي أقرق بارقراني نبوها لسر أمتكم لأمرتهم بالوضوع عند كل صلاة أمر بيه كردن همون يجد بيه دز نجي تعظيب وبقرن ومع كل وضوء بسواك وأمر بيه كردن بيش همو دز يجد بيه سواك ومع كل صلاة بسواك وبيش همون يجد بيه سواك أجاب غرينا ولسر أمتك لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل يا إلى ثلث الليل أمر بيكرد أن يجع عشاء دواب خنبون يوشو يا أبو سيشي شو بلام لبروي بارغراني لسر أمتك ما فرمي أمري بينا كردون زور لخمي أمتك يا أبو فرميتي أخوف ما أخاف عليكم أوي زور زور جيني غراني وخفت أبو من كتوشي أمتك بأويك توشي ريابا توشي مضلات الفتن بن توشي فتنه واجاوي قمرا كربن توشي شوين كوتني حزو آرزو بن توشي بيسكيي ببن توشي عملي قومي لوط ببن خوابنا من با اوه زور ليدا ترسم أمتكم توشي الأئمة المضلين بن بيشواكان يان بقمرا يان كان بلا رياب يان بم زور دا ترسم أمتكم لخم يانام كتوشي منافقيش عليم اللسان ببن منافقيش دوري زمان زان سريان يبشيويني زور ده ترسم امتکم دوچاری حیف السلطان بن و اتز ظلمی کار بدستکان یان زور ده ترسم امتکم تکذیب بالقدر قدری خواب درو بخنوا زور ده ترسم لوی امتکم تأخیر و تعجیل الصلاة عن میقاتها نیج پیش بخن یاد وای بخن بان قصو کاتکان یاری پی بکن زور ده ترسم لخمی امتکم هم که امارت السفهاء بی اقلکان یان بیت سرکرده پیش شوایان زور ده ترسم امتکم دوچاری کثرت الهرز زور خوان رشتنو کشتار بید زور ده ترسم امتكم كثرة الشرط كار شك بدست يعني زور بيو بشتيواني ظالم زور بكن زور ده ترسم امتكم كا قرآن بخوانا يتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل ما ناواتا وما بستي قرآن بقورن هوا وما بستي خوي تايبتي خويا زور ده ترسم امتكم زور دولمن بن كا بهوية وبتك كويتاوي كمنافسة ملي يكتر بشكينا لساس كوكرنا ويساماني دنيا هر زمانی خوی هوری چی دبینی زور ده ترسادهات و در روش دانه انیشت اگر بباریایا سوری عنه اکثر اسراحتی اکر اسوداب ای فرمو اخشا ان تكون عذابا سلط على امتی بوید القران بوم ترسام لو او هورا عذاب شي ثابت سزاي شي خوي ثابت بو امتكم او اندل خمي امتك يا ابو دوايك دول اخواك كراساني بوبكا ان الله تجاوز عن امتي ما وسوست به صدورها خوي جورا شاپوشي كد ولا هم او خيالاتاني امتكم كرناخي دل يانا هي بمرج ما لم يعملوا به او يتكلموا به بمرج نيك انا وتوكر دوا خوي جورا شاپوشي لهم او كردواني امتكم أمتكم كردوك الخطأ والنسان وما استكره عليه أواني بهلأيكا أواني ببتشنوائيكا أواني بزور ديكا بيان ذكره إن شاء الله هيشي لسريان نابي ثمال إمام مالك فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم أوري أعمار أمته تمني تيكراي أمتكي نشان درا سرنجي دا تمني أمتكي براورد بأمتاني بيشوتر زور كما زور دلقران وغنبار بو خواهی گورد لی دای و بایی لیلت القدری پیدا بایی بشویک با هنده تمانی اشتاو سی سال عبادت کو کنو لبرو پیغمبر علیه صلات و سلام فرمی امتی من لگل جولکو گاورا و کمرو ویگوای زلامی بکری اگری لبیانیو تا ایوارا جولکی بکری اگرد هتانی ورو کرد یعنی تو بودت یعنی نپا داشت مانیو نئیش با ایما ناکریم انجا گاوری هنا فرمی کاک ایو لنی رو ایشک تاو کن تا عصر تا ایوارا اوان جتا عسل بر يان كردوت يان نفا داش ماني وحبب اي مناكري وازي لبن افرمي ام جاي ام مسلماني هنا جي اوان فرمي باب العصر بي كان تام مغرب باداش يهم رجا كان بحساب كواتا امتي اي مي كباداشتي زور كردوي كم پیغمبر عليه الصلاه والسلام زور لخني امتك يا ابو دعاي خير زور بوكر افرمي زاري شان يجي كل دعاي نجي كي زور ما يود دعاي شي زور يكر وتمنى وشي بو پیغمبري خوا فرمي سألت الله تعالى لأمتي شان دعايا كم بأمتي كم كرد يا كم أن لا تجتمع أمتي على ضلالة داوم كر الأخوة أمتي كم يقدنك لسل الريو لا ديني بديني بلاني بيدام أمتي كم بوشيوية دمينيته ولسل حق زور بي داوم كرك أن لا يصلت عليهم عدوا من غيرهم دجمن يجي غيري خويان ظالنك بسريانا بلاني بيدام نايلت باش يوي كل ريشه شيش يمكن سيوانيه مستحيله مغولها وانليزها وفرنسها وهمها مليان شكانوا رئيسنا اسلام هل عزيز تدا هل بريس تدا دوام كل اخوي يقول ان لا يهلك امتي غرقا جيراوي ان نخاو بخن كان دنو بجير او كوتن لناوي ان نبا بليني بيدام امتك ما باريزم لو دوام كل اخوي يقول ان لا يهلك امتي بالسنه بقات قري ببرسيتي أمتكم لنا ونبا بلياني بيدام نالي أمتكي بقاتو قريب برسيتي بمرين آخر دعام دوام كر أن لا يلبسهم شيعا خوايا أمتكم تفرقوا بارسو بارسو بجبج نبن خوين يك بريجم درج يك بوست أو يعني لي قبول مكرت دبرو مسلمان بجبج بني هر دبيت ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أواني خوا رحمي بيبكاد فرقي نازية وبراسي لهم اختلافانا بدورة أول شيء وكو بيويزنا بديارة هل جاوازي يا أخوة بناماما پیغمبر عليه الصلاة والسلام دعاي بوت يكري أمتك قردتا قيامة اللهم بارك لأمتي في بكورها يا ربي خوايا باركت خلهم وإشانيك لبياني زوا أمتك بأنجامي دقينا دعاي بو كردي نظر الله امرأة سمع منا حديثا حديثا فحفظه ثم بلغه يا ربي رخساري او مسلمانا نوراني وجوان بك يك حديثي من يك حديث يقوتي من لبركة بركو بيشيو بركو بيشي ديجيت اللهم من ولي من امر امتي شيئا يا ربي خويا هركسي هرجورا بالبرسياريتي شي امتي من دغريتها دست فشق عليهم أجر بارغراني دروس كل السريان لحظ جيكا يا ربي خوايا توش بارغراني دروس كل السريان لدنيا وقيامت أجر كاراساني بو أمتكم كل هر بواريكا كأودة صلاته يا ربي خوايا همو كاراساني شي بوكي لدنيا ولقيامت رحم الله يا ربي خوايا الرحم بوك سكي لأمتكم كتشيا صلى قبل العصر أربعة كتشواركا على السنات بردوان بيجنوجي عصركا
2: يا ربي إخويا رحم كي بوك سيل أمتكام أو بياوي رجلا أيقظ أهله كهلا سيبو الشونيش وخزاني شي بخبر دكاتوا بيك وشونيش دكام. يا ربي إخويا رحم كي بواني دسنا حج عمره بقجي عند ثاشن يا كرتيا كانوا. يا ربي إخويا رحم بوك سكي لأمتكام ك قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم قصي شاقة كاو دبيت دسكوت بوي يعني بيدنها بيو لقصي خراب بدورة بيو سلامة دبي. يا ربي إخويا رحم بو كسبك إلى أمتكم كسمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى.

خۆشەکەین دڵگرانت ناکەن بەرامبەر ئومەتەکەت خەمت نەبێ بە هیچ شێوەیە. جارێکیان دوعای بە دایکی مەدارن عایشەکە فەرمی یا ڕەبی خوایە لە هەڵە و کەم و کورتیەکانی نهێنی و ئاشکرا و سەرەتای کۆتایی عایشە خۆش بە. دوایش فەرمی والله ئینەها لە دوعای لی ئومەتی فی کولی سەلا، سوێن بەخوا لە هەموو نوێژیەکە، ئەوە دوعای منە بۆ هەموو تاچێکی ئومەتەکەم هەتا ڕۆژی دوایی. پێغەمبەرمان عەلەیهی سەڵات و سەلام أفرمي أريت ما يلقى أمتي بعدي وسفك دماء بعضهم بعضا. خواي قولي نشاني دام أمتك أمس شي بسر ديالة دواي من شر الشور وآجا وخين رشتن، فأحزنني واشتق ذلك علي كأوان بيني وزاني زؤر دل قران بوم كأمتك أم آواد وشاي يمبن زؤر لغميان بوم. لبلو فسألته أن يوليني الشفاعة فيهم يوم القيامة ففعلوا. ثم خوايا ما دام أوانا إلا ريانا ريقم بتكابو هرم يوم كم لقيامة خوايا قرر يقيدا. خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. خوايا قرر مهربان سر بشكي كردم لبين دوشتا، يعني وي أمتك بطواواتي بشتا بهاشت يعني شفاعات وتكا رازي نبوني وي أمتك بشتا بهاشت أو لخميانا. فرمي شفاعتهم هالبجار دبروي زور ترين دقريتهم. ما من أمة جوغرا، ما من أمة إلا وبعضها في الجنة وبعضها في النار، إلا أمتي كلها في الجنة. حديثي شي صحيح. همو أمتكاني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بو آخر جار بو هتا هتاي هندي كان لبهشت هندي كان لجهنم، إلا أمتي من نبي لكوتايا بو هتا هتاي هميان لبهشتن. والله مشي امتي هو او كسي نيوجناك او كسي روجوناك او كسي خريش الشريك بو خوادانان وبدع وخرافات ولا دان لدين او كسي براسي امتي بان شاء الله بهشتي دي دبي لكوتايا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي امتي هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخر، عذابها في الدنيا بأيديها الزلازل والفتن والقتل. أم أمتي من خدا داينا ولا قيامتها لسطا حصد رحمكي هبي بويان عذابي قيامتي بوهي ناونة دنيا عذابي دنيا شان بدستي خويا أنا أجاوه وتاقم تاقمين وشر وشور وبيك هلبجان خواب مام باريس. رجل شان بصحابة كاني فرمي والله إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة. سيان بخواه سيان بالله هوام وايا إيوه يقلس شواري بهجبن ابن مسعود اللي وراء الأخوة الشيخ وطمان الله أكبر فرمي دي سوين بخوا هوا موايا يقل سر سي بهجبن الله أكبر. فرمي سوين بخوا هوا موايا يقل سر دوي بهجبن يعني نيوي طمان الله أكبر. ولا نيوى جنين زياتر لنيوى. أهل الجنة 20 و100 صفة 80 منها من هذه الأمة. أهل بهاش سطو بيز ريز مروفن طبعا إذا كان شن مليار ومليارين أخوة دي زهن هشتاين لم أمتها يعني أهلي بهاش سي بشر دو بشيان أمتي محمد صلى الله عليه وسلم يك بشيان شن كوتوي همو شطون أمتك يبيج إيمان وهمو بيغمبراني تر عليهم الصلاة والسلام. لقيامتها اللي ويدا بيني شون لخمي همو معناها أفرمي لا أقوم مقاما إلا شفعت فيه بردوام فرمي لقيامتها لهم ولا يك اخور رقم با متكاكم بو متكم بردوام بلا تكاكر دندا يا كم زار فرمي عند الميزان لا ترازوك واستاوم حش كز لامتكم ديانه بردم ترازوك بو يفريايكم باذن اخوا بلم امي ببخشن اگر مستحق جهنم شاكا كانوا مثلا خراب كاني هاوس سانغا بي بخشن بابشي تبهاش اگر شاكا با شاكاني زور بي اگر هر اشیت از جهنم میش بوید کای بوب کم سزاکی پشوک پشوک کم پریه تو. دوم اگر اوی تا اکرام جا فرمی پیش تانه کم بسر پردی سیراد نبی کم قائم على الصراط یقول ربی سلم سلم پیش تانه کم لسر پردی سیراتا دعام بو همو تانه وی خواه سلامت یان کی خواه سلامت یان کی فأكون أنا وأمتي أول من يجوز على الصراط من أمتا كم يكم كسين لپیش مانو أروا كبردي سراد دبرين وبر أو بروين كاشينا أو بر لقنطرة مسلمان راد جيرين بوتاو تيو كردني ما في يكثر يعني لنا وخيانا بيغمر أبي بجيد يلي عليه الصلاة والسلام أروى بوصل حوض كوثر

أنا فرضتكم على الحوض من بيشتان دكوم بس حوزي كوسرو بوتان آماداكم. قال بيدا أباهي بكم الأنبياء لروايتك أباهي بكم الأمم شانازي بجمار زوري تانواكم لاي بيغمبران ولاي أمتكاني ترا. لو رجاء فرمي لكل نبي حوضا همو يشيل بيغمبران حوزي تايبت بخويه وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة أكثر أصحابا من أمتي للروايات هم يان شانازية كان بجمار زوري شوان كوتوكان يان بان يان كان بحوزكيان. فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة هيوان واي إن شاء الله من زور ثين شوان كوتوم هبه لا حوزي كوسر شكا حوزك يعني أوان بسكولية وآوى حوزي أم آوي كوسر وما نغريك شوار قوشية هر قوشية يجي ما نغريك زيدي كوريا القامة فرمي لغزايا لخزمتي بوين فرمي ما أنتم بجزء من 100,000 جزء من يريدون علي الحوض ايوا باش ياكل لسط هزار باش كدغان لايمن بو حوز حوزي كوسر جماعه ثاني شن بزيد يكر ارقام على اللي حوصته ابو نوصل يعني يا كم مسبح حفتابو انه ود مليون سته صح حوزكي ايوا يا فرمي حوزكي من بهندي هساركان يا اسمان استيركانيش برداخ وسلاحي كوبي لي التونو زيو بو يفرياي هم امتكيب كي لو رجاء فرمي لكل أمة سماء يعرفهم بها نبيهم همو يشلو أمتانا نشانه وهي ما يشان هي كبيغمركيان أواني بي أناسيتو أي مسلمانا تريدون علي معا وأشتاثا لو رجاء من الله حوزك وسط شاورتانك ويبا صحابة كان يشي فرمو آخر جاء موعدكم الحوض موعدي منو إيو إن شاء الله لحوزك وثر أفرمي تاك تاك وبكمل كمل برو لاي من دين بوصل حوزي كوسر فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم همو تان دن أسماء بسر الشيو وناو كان تانا سر الشيو ما أنلم سومانا شيئا ما ناو كان ما أنلم سومان ده شيئت تابي أغمر بما ناسيت والنبي صلى الله عليه وسلم أمتي غر من السجود محجلين من آثار الوضوء وما تكن با سيني شانه دن اسمو شيني سوز دبردن و شيني اوي دزنو جان هم يدرو شيتو دوام يؤتون كتبهم بايمانهم نامي كرد و هيك شاكه كان يعني بدس راس يعني ورغتو هم هيك هاديان سيميش تسعى ذريتهم بين ايديهم لبدر جاي بهجدا من على كور بكان يعني هم يشاوري باكو دايشان بوی پیشوازیان لیب کنو لگل خویان بیان بنه بهشت لدوی طاوبونی حوزی کوسری جل خم مان نایت در روال لدرگای بهشت دایا یکم کس درگا بو او دکریتو درگاوانکی فرمی بی که امیتو ان لا افتح لی احدین قبلک خوا امری پی کردوم یکم کس بز بطوی بکم و درگای بهشت فرمی ارام فآتی تحت العرش لجرش عرشی خوایا اشم بسوزدیا بو خوا شنو جمعيته؟ لرواتك مع أحمد قدر الجمعة يا جمعة يا ساعتي جمعة يا روجي جمعة. توشن نيس ساعتي منيته ولا سويزة؟ بو خو نك بو خوك. يقدر روجي جمعة يعني شيء. أفرمي بهندية جمعة يقدام ين مولا سويزة. أو عندما عندوه بيا وعند استعيش وسباسي خواك. خواي قرأ أفرمي يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. اي محمد سرد برس كروا داوا كباب وجب جكري تكاب كبالي دور جيري اليم ربي امتي امتي هاي لا امتك اي هاو سندل سوزا ما ان شاء خمس سرد بيا خمن افرمي دوبارا دسمو بسوزدي قدري ما وي جمعي شيتر دي سنه اخوا افرمي اي محمد سرد برس كروا داوا كباب وجب جكريت كاك باليد ورجيري ألم يا ربي أمتي أمتي أفرمي سيبارش دسمو بسوزده هي انديت ايش دمين مو بيام دو تري ديسان وقوي قولا أفرمي محمد سر برس كروا داوا كباليد ورجيري تكاب كباليد قبول

پیغمبر شرمزار کی صلی الله علیه و سلم دین کی شرمزار کی کره حرمتی خود زانی توی کردو به برای خو یعنی تو حساب برای چیز نغی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند جار علی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم صلوات نردنی چی علی ما سنت هر به خیال یانه علی ما وک سنت ابو جهل به واسه دیگه جابه سنت به کره من حد من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكه والله يكز يك حديث صحيح يقصي في غمر بشكيني لليواري هزار بهزاري تياسونا يا براستا بس ما مستايو هي اخوا شريكي ني ومحمد الشريكي ني في غمر ني لدوا عليه الصلاه والسلام من اشد امتي لي حبا كسان يكن كي يكونون بعدي يود احدهم لو راني باهله وماله لو متكم دا كسان يدين لدويبا اما نيان من خوش دبي اما دن سرو مالو مناليان بخت كن بس يك جار من بينن توي اما دي همي لدز بي پیغمبر يك جار لخواب بيني عليه الصلاه والسلام ايمان دار نيت حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس يجمعين بخوا فرمي ايمان ثاني هتا من ثان لا خوش يستر نبي لباوتان لمن على كانتان لهموت يكره خلقان يسرزوي هاي الراسة تو آوى پیغمبر خوشوي عليه الصلاة والسلام ايش يكالي لما زيسي قادان يشتبون باسي صحابة كراوتم جاواتي يمش لو زمانا يابين يمش وكوان بين سبحان الله وش شو خوان بيني لخوما ومزاني وكو وديار بو اما پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم صحابة كان اسا جادية دانشون سياري شج لو لاوا استوى بينما وبسريعية هاوار مكر كور اخوتان لان كور اخوتان لان ولی صحابه ایشان وقتی اجابه شد تو نپیغمبر خوشی بودن اشت بردم طایه که نیالی به بسیار پیغمبر. انجا وقتی زمانم بس وقتی اجابه شد صحابه که. اون آوابون. یه میشه تا هیچ نبود. یه شت تاکی کردند نه تو خواب نامه بسیار که هیچ مابیو نمی. لبرو با خوشمان بیت. بالا خمی سنت کانی ابین. باب راستي دعاي وسيلي بوبكين دعاي مقام المحمودي بوبكين با سلامي بوب بنيرين درودي بوب بنيرين با زيارتي شار خوشويستكم مزگوت خوشويستكي بكين لنزيك وسلامي عرض بكين هش كسي افرمي لي ودا سلام مليبكا رد الله الي روحي حتى ارد عليه السلام لو ساعتي اخذ روح من دجريته خوم ولا مي دمو ولا مي شي ذات ولا مي تو ذات وتو وفرمي لهر شنشي دنياشن صلوا علي وسلموا علي حيثما كنتم لهر جيشي دنيا صلوات بابنيرن سلام بابنيرن شك ملائكي تايبت هي فرمي يا محمد إن فلان ابن فلان قد صلى عليك الساعة الله أكبر أي محمد فلان يكري فلان استدرو ديشي بنارتي لا يكنيري بواشتي واسير السامار عيب وشوري بيقلب يجد سربنان ده درود بنيره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده سلامی بو بنيره دوم خوشویست اول دعای خدا سبحانه و تعالی او نشک ورثه الانبیاء لجی پیغمبران خوای گور قبول کات زنایان و بن خوازان پیوسته کو پیغمبر بن صلی الله علیه و سلم برحم بن برانبر همو مسلمانان لغمی همیان هبن هاول بدن همیان یگریز بن هول بن دائما لسودي قشتي مسلمانانا بن بيجي اوازي وتفرق هل هجنا بيشون بيغمر اوهم دعائي بأمتك كدو عليه الصلاة والسلام اميش اوا دعاء بمسلمانان كابا قشتي لكوتا يا دواقين الرين يا الله يا ذا العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربي خويا پیغمبر من لا خوش شويستكي عليه الصلاه والسلام يا ربي خويا سنته كاني من لا خوش شويستكي يا ربي خويا هاوكار من بحديث كاني لبركي نبلاوي كينوا يا ربي خويا هاوكار من بدلصوز من بو امتي اسلامي بغشتي دلصوز من بو مسلمانان بغشتي لخمي مسلمانان ابين دعاي خير يان بوكين خوش من بوين لبرخوا يا ربي خويا وانا دعوان ليكردين بو هر نيتي هر ما بس شي خويا هر چشو گرفتي شي خويا خود باشته دزاني يا رب العالمين
داواکارەکانیان بە ئەنجام بگەێنە، شیفای نەخۆشەکانیان بە دووڵاتیان پێشاد کەرەوە، زیندانەکانیان بۆ ئازاد کە، ئەوانی قەرزدارن قەرزیان بۆ بەرەوانی کرێچین بیان کەرە خاون ماڵ، ئەوانی بێهاوسەر ناوسەری چا باش و چاکیان پێبەخشە، ئەوانی مناڵیان نیە، مناڵی باش و چاکیان پێبەخشە یا رەب العالەمین. یا ربی خوای عاقبەت خێرمان کەی، یا الله الذي لا اله الا هو، لە هەموو سەزاکانی خود ما پارێزە لە دنیا و ناوگۆڕ و ناو دۆزەخ و قیامەت. آمین آمین، و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

وديارة وأسري سلبي لسر نفسيتي إنسان أبي إنسان جوريق لمهمومي جوريق لبيتاقتي جوريق لنارحتي بو إنسان دروس أكابوية بيغمري خواص الله سلام نهي لي كردوا كبو شوازة أو إنسان دابني شو دستكاني تيكلاوكا بلكو أبي خوي واحسب كاك مشغولي رخوا بيو مشغولي خوا ما دكر ذكري خوان اللي نيوجا چون كتاكا آقاي لخوي بي بلكو لدروي نيوج بيش أوي كبشتا ناو نيوجكا أبي آقاي لخوي بي هر دبر أوي يكا خواي قور أفرمي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أفرمي ويل بو أو نيشكراني نقنا في صلاتهم ساهون نقلنا نيوجكاني أنا ساهيو بآقاو بيهوشن بلكو لدروي نيوجكاني أوان ساهيو بيهوشو بآقان بويا فيويست أكاكا إنسان لكاتك أشيت مزقوتو خوي وآمادبك خوي وها تلقينك كأو لنواجهة وبو نواجهة أشي بو أوي بيش تونا ناو نواجهة هر مشغولي ذكري خوابي ودواي أويش كأشيت ناو نواجهة وحتى أوكو لنواجهة لأبيته وأشيت دروا هر خوي وحسبك كذكري خواي قولي مهربانك يخالشي كلوا طلب إعادة الفعل على الوجه الصحيح إذا كان ذلك ممكنا كاتك كسك هليق أكا إيشك أكا مثلا شتك أكا أو إيشي هليق تو بيوست أكا بي بليك إيشك ده هليو والراسي كيشي أما بيوست أكا كتو راستي أم إيش بمشي وازبيكي أبي هريرة رضي خوالي السربي أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هاتا مزقوتو بيني بيوك نوج أكا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام أفرمي أمبيا ودواي ويكل نوجكي ليبوهات خدمت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إلى في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ولامي سلامك إدايو فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أفرمي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي برو نيوجكت دوبارة بكروا چونك براستي تو نيوجكت تواو نكر نيوجد نكر أفرمي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي جاركك أو بيا ودواي أو كنيوجكي تواو كرهات وخدمت بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم سلامي كدولة بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي بقررو نيوجكت كاشنك تو نيوجد نكر سيجار بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بمشيوازا نيوجكي بم بيا ودوبارة كردو بلان بيا وكار لأخيرا فرموي فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني أم بيا وتي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم سوين بوك سيكتوي بحقنا من لما شاكتر نازان فيرم كم من شيب كم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر فرموي كاتك هلسي بو أوي كان يشكي أو الله أكبرك يعني الله أكبري تحريمك كاتك أتو أتيبشي تاناو نيوجا ودواي أوي كان يد إهيني أم نيوجا فرزة سنة أيكي الله أكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن دواي أوا وانديك لبرتو أي زاني قرآن بخوانا ديار دواي سورة فاتحة بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ما بسي بيبو ثم اركع دواي أوا بشور الركوع أوا حتى تطمئن راكعا إن جاء بشور الركوع أوا حتى أوكو لاشت تواو لحركة أكيو دلنيا أبي لويك تواو ركوع بردوا ثم ارفع حتى تعتدل قائما دواي أوا برز برو حتى أوكو ريك لاشت ريك أبيتو ببيو الريك أوستي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا دواي أوا سجد برب وخوي قول مهربان حتى وكو دلنيا أبي لويك لا شت واسجدي بردو لحركة كوتوي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا دواي وبرز برو لسجدك تاوكو ريك دا أنيشي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا دواي وسجد برو حتى وكو دلنيا أبي لويك سجدت بردو ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فرمي بيغمري خواص الله سلام جارك انت ركعتك اني تريج هر بهمان شوي امرك تل نجكتا دوباره بكرو بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم رازي نبو بويك ام كسا بنقصاني اشكيبكا چاو پوشيلي نه كرلوي كور او جارك بيم دوباره كردو او دو جار بيم دوباره كردو او سي جار دوم بيم دوباره كردو با وازيلي بينم تازه هر خو افير بو چار نيو بو ترق ناكري نه بيغمري خواص الله سلام ام شتي بو شوازه معاملي لغلا نكر بلكو بيغمري خواص الله سلام دواي او كسي جار نيوجكي بيم پياو دوباره كردو است به فعلي بيغمري خواص الله عليه وسلم نيوجكي تي اگينه كچون چوني نيوشكا بو اوي كجاري كي كه بهاله نيوج نكا
امش دياره يعني درسي كتير تياه لسر اويك يموك مسلمان بيويستا كاتش او ديري كاركان دور برمان من بتايبت لمزقوتا كاتيك ابيني كسيك نيوجكي خلاقك ياخد هلايق لدز نيوجكي ياهي هلايق لشتيك ياهي كتأثيري لسر نيوجكي ابي

0: ئێمە خۆمان تێبگەینین و بە شێوازێکی دروست بە ئەدەبێکەوە بە جوانیەکەوە بە شێوازێکی ڕێنمونیەکی دڵسۆزانەوە بتوانین ئەم کەسە ئاگادارکەینەوە لەو هەڵەی خۆی و هەڵەکەی بۆ ڕاستکەینەوە بۆ ئەوەی کە بیشەکەی خۆی بەڕاستی جێبەجێ بکات، نەک ئەوەی بڵین بەخواجا ئێمە عیلاقەمان چێ پێوەی جا کەیفی خۆیەتی جا لەوە چێ بە گوێم نەکا یا گوێم لێ نەگرێ ئەوە نابێ بەو شێوازە بێ، چونکە ئێمە ئەبێ چاودێر بین بەسەر یەکتریەوە، یەک تەواوکەری یەکترین، یەک هاوکاری یەکترین. خوای گەورە جە فەرمی وتعاونوا على البر والتقوى، ايوا هاوكار يكتربن الخير وشاكا هاوكار يكتربن چونك ايما بيك وهمومان يك کەسایەتی دروست ئەەکەین بە هەموومانەوە تاوکاری یەکترین و کارەکانی هەمومان تەواوکاری کاری ئەوی ترمانە، بۆیە هەتاوەکو کارەکانمان چاکتر بێ، جوانتر بێ، ئەوەندە تاثیری لەسەر دەوروبەرمان زیاتر ئەبێ. نقطەیەکی کە ئەوش ئەوەیە تەڵەب تەدارکما ئەم کەنە لتەصویب الخەطئی، داوا بکرێ کە ئەوەندەی کە ئەتوانی هەڵەکەی خۆت ڕاستکەیتەوە، يعني هلاك تيكوتو يا هلاك لسري راهاتوي ابي هول بي هرشون بو خود لم هلاي خود درباس كي نابي بلي بخواجا عرفك اوايا عادتك اوايا دور بركة وهايا خلقك مثلا وراهات ولسري يا اقر منوانكم خلق جوره كتماشا مكان ابي هول بي كأم او هلايا مادام هەڵەیە، مادام شتێکی خراپە، مادام شتێکی ناشەرعی و نادروستە و تاثیری سەلبی لەسەر خۆت ئەبێ یا لەسەر دەوروبەرەکەت ئەبێ، ئەبێ هەوڵ بەی ئەگەر ئەم ڕۆژ نەتوانیوە سبەینێ وەرحاصڵ خۆت لەسەر ئەوە ڕابێنی کە لەسەر ئەو هەڵەیە بەردەوام نەبی. ئیبن عەباس ڕەزای خوای لەسەر بێ ئەفەرمێ بیسی لە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فەرمووی: لا یەخلوەن ڕەجول بئیمرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. ابن عباس رضي الله عنه سلبي أفرمي بيستم لبيغمبري خواه وصلى الله عليه وسلم فرموي كهيج كاتيك بياويك لقل آفرتيكا كوني بيتو لشوينيكا، يعني أم بياوي لقل آفرتيكا كاتيكا محرم يكتري نبن هاو سرو جنو ميد نبن ياك خشكو براو دايكو كرو مثلا مبورو خوش کزا کسانی کی عوام محرم نبن بیکو لبرو ناب پیو کو افرتیک به هیچ شی و ازیک لشوین کا بیکو کو بنو، چونکه لفرموده کی کا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمی هر کاتی افرتیک پیو کی نا محرم بیکو کو بنو او سی همیان شیطانه، ولا فرمی ولا تسافرن امراه الا ومعها محرم. افرمی هیچ کاتی افرتیک سفر نکا لشوینک و بو شوینکی که بتایبد شوینک اگر دور بی مسافه کی زور بی نابی افرتیک بتنهاز سفر کا الا بی کسی کی محرمی خوی لگلابی، اما بو چیه؟ بو اوی که پارزگاری هم لشخصیتی او کس بکری و هم پارزگاری لشخصیتی افرتیک بکری و هم مجالیش بو شیطان خوش نکری، بو اوی که بو یعنی مجال بو شیطان خوش بکری بشوازه که بیت مای اوی که کاری که غلط به انسان که یا انسان توشی حالا یبکا پیوگ هسا فرمو: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اکتتبت فی غزوتی کذا و کذا و خرجت امرأة حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك. افرمي بيارك هستاوتي اي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من خوم نوسيوه كبچم بو فلان غزا و فلان غزا وخيزانكيشم درچوه بو اويك بچه حج بكا. افرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي برو او كارد بجيبه على مچو بو غزا، برو لقل خيزانكي خود حج بكا او الضرورت او اسفلتره او صوابتره بوتو، چون كاتي كتو خيزانكت بتنها انيري بو حج لقل خلقكا كنا محرمن بي، اما مجال بو شیطان خوش ابي و اما كاري كي باش ني كاري كي خرابه واز لا غزاكه بين برو لغل خزانه كي خود حجكه بو پیغمبري خواص الله سلام ام هلي بو ام پیو راس كدو و داوي لكر كه ام كار جيب جيب كه واز ده غزاكه بين كه هر چن غزا ل پيناوي ديني خو كاري كي گوري بلام بجهشتني افرته كه بتنهاو حج كردني بتنيا او كاري كه پيويسكه كه دس ل غزاكه هل بگيري برو او شجب جبكا. نقطه كي كايوش اوي افرمي اصلاح واثار الخطأ، شاك سازي كردن لشو نواري خطا كامسن تو هلي كد كردو ام هلي بو تماي بطاقتي و ناراحتي يك بو دورو بر ابيت تو هول بيك بشي ام هلي كردو تا راستي كيتو او اثار خرافي ك او هلي بجي هشتو او اثار خرافي شاك بكيتو بو اوي ك تونك هلكتو کردوته هلاکل سر خوته بس آسواری خلاکل سر خلکی کل دورو برکا نکتو هر تنها هلاکی خود پیوسته که چاکی تو بلکو پیوسته که اشوی نواری هلاکی چاکی تو تو با اوی که نبی تمایی آزاردانی خلکانی کو دورو بر نسائي رحمتي خواه لسر بي لسنني أفرمي لعبدالله كور عمر وبيهاك هات خزمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان بيهاك هات خزمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموئي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من هاتوهم كبيعد بمبتو لسر هجرت كوش كردن لبينا يوديني خواه بالام كاتك هاتوما تخزمتو أمي وأم إيشبكم باوكو دايكم هردو كان أجريان کبجیم هستن لپروشیان بو من کم من اول لای اوان بجی هلمو شنتو اکو مهجرت اکم اوان بکول اگریانو بگریانو بجیم هستون فرموی پیغمبر خواص الله صلی الله علیه ارجع الیهما فضحکما کما ابکیتهما فرموی پیغمبر خواص الله صلی الله علیه فرموی بگررو بو لای اوان بیان خرپی کنین دلیان خوشکه هر وک چون خستون تا گریان یعنی تو برو لگل باکو دایکت بجی خدمت به باکو دایکت ک لنزیکی اوان او با اوان خوش من بتو او باشتر لوی کبی لقل من هجرت کی بلام اوان دل غمبار و بطاقت و نارحت بن یعنی ام پیاو حلقی اویه که باو کودایی که خستو تا گریانو لکاتی که ایوه کاری که خیر و کاری که شرعی و کاری که چاکش که بلام مادام ام کار شرعی و خیری او تأثیر لسر درونی باو کودایی که اکا و لسر دلو درونی باو کودایی که اکا پیغمبری خواست آسم رازی نیه باوی که ام کار خیر بکره چون که او لا تروایه که مراعات شعوری باو کودایی که بکره اما براسی درسی که زور گوره با کسانی که بحساب ایانی خوال خویان رازی بکن حتی ایانوی جهاد ده پیناوی دینی خوای گروه مهربان بکن تا او راده یعنی دست لجیان و حیات و مثلا اسراحتی خویان حال بگرن لپیناوی دینی خوا بلامکاته که اما ابیت مای ازادانی دلی باوکو دایکو بیتاقت کردنیان براسی اوه لمقابلی او کاری که حالو خراپ بای پیویست که مراعاتی شعوری باوکو دایک که بکری او اولاتره لوی که او کاری بکات که کارکی باب حسابی خوی بو خواش بی او کارکی خراب بی بیت مای اصواری سلبی لسر دلو درونی باوکو دایک خوی گارو مهربان افرمی وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانه خوی گوره بر ریبیتی و کچنوچونی تیانی ابیتن ها خواب پرستری و ابی لگل باوکو دایک معاملی چاک بکری یعنی اگر کسی با خوا پرستیش که مادم معاملی چاک لگل باوکو دایک یانکا یعنی هیچی کی نکردو که خوی گوره لخوی رازی بکا خوی گورو مهربان مهمو لیکمان موفق که بو اوی که بجوانی و بدرستی لدینی خوی گورو مهربان تیب گین و بدرستی بتوانین معامله بدینی خوی گورو مهربان کین تا خو من سربست کین و خالکیش بدینی خوی گورو مهربان شارزاو دوست کین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: برنامه دانایی سرور دانایی سرور باس لا دانایی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکات لا مامالی لگل حلکارانو راس کردنوی حلکانیان بو الهام پر لا حکمتانی که خوای گورو پر وردگار پی بخشیوا. برنامه دانایی سرور لا امدو کشکش کردنی ماموسا محمد صالح. برنامه دانایی سرور.

0: و هم مجالش بو شیطان خوش نکره بو اویکا بو یعنی مجال بو شیطان خوش بکره بشوازه که بیت مای اویکا کاری کی غلط به انسان که یا انسان توشی حلیب کا پیغمبر هسا فرمی یا رسول الله صلی الله علیه و آله اكتتبت فی غزوه کذا و کذا و خرجت امراه حاجه قال اذهب فحج مع امرأتك افرمي بيغ هستاوتي بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم من خوم نوسيوك بشم بو فلان غزا وفلان غزا وخزانكيشم درتشو بو اويك بشي حجبك افرمي بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم فرمي برو او كارد بجيبي على مچو بو غزا برو لقل خزانكي خود حجبك او الضرورت او اسفلتر او صوابتر بوتو چونك كاتكتو خزانكت بتنها انيري بو حج لقل خلقكا كنا محرم بي اما مجال بو شیطان خوش ابي و اما كاري كي باش ني كاري كي خراب واسد ل غزاكه بين برو لغل خزانه كي خود حجكه و پیغمبري خواص الله سلام ام هلي بو ام پیو راس كدو و داوي لكر كه ام كار جيب جيب كا واسد غزاكه بين كه هر چن غزا ل پيناوي ديني خو كاري كي گوري بلهم بجهشتني افرته كه بتنهاو حج كردني بتنيا او كاري كه پيويسته كه دس ل غزاكه هل بگيري برو او ايشه بجيبك نقطه شي ككايش اوي افرمي اصلاح واثار الخطا شاك سا ذكردن لشوينواري خطا كان مثلا تو هليك تكردو ام هلي بو تماي بطاقتي ونراحتي بو دوروبر ابيتو هول بيك بشي ام هليك كردو تراستي كيتو او اثار خرافيك او هلي بجي هشتو او اثار خرافي شاك بكيتو بو اويك تونك هلكتو كردو ته هلكه لسر خوته بس اسواري خلكه لسر خلكك لدور بركه نكتو هتنها هلكي خود پيستكه چاكيتو بلكو پيستكه اشوينواري هلكي چاكيتو جو بو اويك نبي تماي ازرداني خلكان يكو دوروبر نسائي رحمتي خواري سربي لسنني افرمي لعبد الله كوري عمر و بيك هات خدمت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فقال اني جئت ابايعك على الهجره ولقد تركت ابويا يبكيان پیغمبر هات خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من هاتوم که بیعت بم بتو لسر هجرت کوچ کردن لپیناوی دینی خوا بلام کاته که هاتوم ته خدمت تو امی ام ایشبکم باو کو دایکم هر دوکان اگریان که بجیم هشتن لپروشیان بو من کمن اولای اوان بجی هل موشن تو اکو مو هجرت اکم اوان بکل اگریان و بگریان و بجیم هشتون فرموی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارجع الیهما فضحک كما كما ابكيتهما افرمي بيامري خاص الله صلى الله عليه وسلم فرموي بقر روب ولاي اوان بيان خربيكنين دليان خوشك هروكو چون خستونته گريان يعني توبرو لقل باوكو دايكت بجي خدمت باوكو دايكت كه لنزيكي اوان او با اوان دل خوش من بتو او باشتر لوي كبي لقل من هجرت كي بلام اوان دل غمبار و بطاقت و ناراحت بن يعني ام پياوا هلاكي اويك باوكو دايكي خستوته گريان لكاتيكا كي وكاري كي خير وكاري کی شرعی کاری کی چاکیش کا بلان مادام ام کار شرعی او خیری او تاثیر لسدرونی با کودای کی اکا لسدرونی با کودای کی اکا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله راضی نی به وک ام کار خیر بکری چونکه او لا تروای ک مراعات شعوری با کودای بکری اما براسی درس کی زور گوری بو کسانی ک بحساب یعنی خواله خویان راضی بکن حتی یعنی جهاد پیناوی دینی خوای گور مهربان بکن تا او راده یعنی دز لجیان و حیات و مثلا اسراحه قوان هل بقدر لبيناي ديني خوا بلام كاتك أم أما أبيت ماي أزاداني ذلي باوكو دايكو بيتاقد كذنيان براسي أول لمقابل أو كاريكي هلو خرابة بويا بيويستكا مراعاتي شعوري باوكو دايكا كبكري أو أولاترا لويك أو كاريبكات ككاركي باب حسابي خوي بو خواش بي أو كاركي خراب بي بيت ماي أسواري سلبي لسر ذلو داروني باوكو دايكا خواي قارو مهربان أفرمي وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وب الوالدين إحسانا خواي قولة بالريبية كشنوشوني تياني أبيتن ها خواب پرسري و أبي لقل باوكو دايكا مامالي چاق بكري يعني اگر كسي با خواب پرستيشكا مادام مامالي چاق لقل باوكو دايكا نكا يعني هيچي كي نكردوك خواي قولة لخوي الرازي بكا خواي قولة مهربان مهملا يكمان موفقك بو اويكا بجوانی و بدرستی لدینی خواهی گورو مهربان تیب گین و بدرستی بتوانین معامله بدینی خواهی گورو مهربان کین تا خو من سربس کین و خالکیش بدینی خواهی گورو مهربان شارزاو دوست کین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: برنامه دانایی سرور

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما نعلم يا رب العالمين خوشبستان وبرزان جبستاني رادوي محراب لهر كهان صلاي خوي قبرتان لبيت أمكاته وحد ممكاته كاني تمنتان پر لشادي وقت وريبيت داو کارم لخوای گور مهربان منی شو ایوش موفق کا بو اویک جوانترین خواپرستی و زوارترین خواپرستی بو خوای گور مهربان بکین

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدر صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاقي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

چوارم هوکار بو بدس هنان شفاعتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السربدة ولا إيوارانش دا دجر صلوات من السربدة أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني فرمودك لصحيح الجامعي شيخي ألباني دا هاتوا.

0: وسلم.
1: بنجم هكاريك بوغيرابون نزاو بارانوا بغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدع بعد بما شاء. واتاب غنبرمان صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر يكي لأيو ويستي نزابك باب سپاس وستايشي پر وردگار دس بيبك باشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان چوني ويست با بپارتو نزاكي بك. وإمام علي رضا ورحمة خوي لبيد فرميتي كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. واتا پارانا وقبول نابد تا أوبا ورداري كد پارتو صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم. لا صحيح الجامع شيخ الباني داهاتو ششم هو كارب وبردوانبون لسر جي بهشت پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وتاهر باوردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيق بونولا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا هشتم باشترين كوبونو دانشتن أويا كصلاة سلامي تيدابنير دريب وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم.

المصطفى صلى الله عليه وسلم فرميتي ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هیچ کور کوب نویگ نیه که خلکی تیدا کوب بنو و ذکر و یادی خوای تیدا نکره و صلوات ندره لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم الا او کور کوب نوی دواب راو دبیو برکتی تیدا نابیو دبی تمایی نهامتی لسریان لروجی دوائی دا فرمودکا لا صحح الجامعی شیخی البانی دا هاتو نویم هو کاری کب و نمانی خمو خفت أبي كر كعب رضا ورحمتي خوالي لبيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تکاند بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستي دنیا و دواروج ديت ديو خمو خفات دنامينيتو پر وردگار لتاوانا كانت خوش دبي فرمو دكالا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا باورداري خوشويست آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اواه مو فریشتو ملائکتا کان صلوات لسر ددن چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه ملائکه کوی ملکه واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانا جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ملک الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار لكتايدا أما قلب جيريبو لا قوريو باداشتي صلوات دان لسر پیغمبری خوا وصل الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كشفن كب قربان نبيده قرباني كشفن كب قربان نبيده جرجي بدو بروي أو جنران

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

باسی خم فرق کردن با آرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سلیم فینام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبت. واتا أنس كري مالك رزي خويلي بدلي جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كاوسري أبو طلحي زربابن بو، گلی جار کدایکم سرنیونکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسرنیونکی خوی نبوایا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دخوت. روجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمان دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دایکم خوت، چون بدایکم یانوت ای ام سلیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتو بو مالتان لمالي اول سنو نكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوة سر پارچه چرم لسنو نكا، جا دايكم هك بكي كردوا شوشي كي لدر هناو او آرقي بشتي هل دمجيو دي گوشي ناو شوشكانيوا، جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنيو فرموي او خريكي چيت ای دایکی سلیم؟ دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی بمنا لکان من ام آرقی تو کودکی نوا. فرموی پیکاوتا آفرین با خود. پیشوا مسلم گراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د چسپینن که خو پیروز کردنو خو مفرق کردن با پاجماو شوینوارو آثاری پیغمبرانو پیوچکن کار رواو پسنده بمرجه او سرنکیشه بو هاولدانانو شرک بو خوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلقو پیروزی ورگرتن لی. بابن فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنسي كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يجي بياني دكرت اتر راجا كرانو او كيشكاني مدينة حاجتو دفركانيان بآوكو دهنابوي اوش بومفرقو پيروزي دستي پیاده کردن گلي جار بيانيان زور سرديش بو بلام لگل او شاهر دستي دكرت بناو آوكدو نا امیدی نکردنو دلي راده گرتن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتى أنس رزي خويلي بيدلي بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان لدابو هر تلمویك بردبوا یاران دان قوستوو دکو تناو دستی یکی کیانوا. پیشوا مسلم گراویتیوا. باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برحمترین کسب و منالانو خاو خیزانی. بابون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبیان والعیال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتى أنسي كري مالك رزاي خويلي بدلي كسم ندي وكآوى وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبيت وبخزانة وتي لقند كان دور بري مدينة إبراهيم كري پیغمبر سلامي خواي لسر بي درابو بداين كا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دا چوب ولي امج دا خزمتيا دا چوين مردي داين كي إبراهيم سلامي خواي لسر بي واتا باو كشيريا كي آسنگر بو آسنگري دا کرد. پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدوش كدا چوه جوروا مالك پربو لدو کلو بوشروك خانوكا قانق درابو. جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم إبراهيم كري هل دقرتو تير تير ماشي دكردو بوني دكردو انجا دقرايوا. كات إبراهيم مرد پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي إبراهيم كري منا ممك خوربو كمرد لبرأوا لبهشتا دودا ينهاية ممكي پيددن حتى لشير دبرتوا. پیشوا مسلم جرابتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتى أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسنی کری پیشوا علی ماجد کرد که کچه زای بو کری فاطمه کچی بو رزای خوان لیبه. اقرعو تی دسامن دمن علم هیا تا استا کسی انم ماجد کردوا. پیغمبری صلی الله علیه و سلم فرموی کسی رحمی نبه رحمی پینا کرد. پیشوا مسلم گراویتیوه.

0: الصلوات خاتم الأنبياء سيدنا ونبينا محمد الصلوات.
1: فاسألوا أهل الذكر
2: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبورا جياوزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خوب يشكشتان دكريت برنامج برسيارة كاني إيوة.

أفرمي أوانش حيوانا كان أنا بربو أبي وبركتمان أبيني شوازي قوربوني أمن دالة جياواز بو لشولاري جياواز بو هيزو تواناي جياواز بو قسكرني جياواز بو قريانو وجيربونوي جياواز بو بقريايك أمان برد أستيرو مانجي أبيني شو جير أبويا وأركي نبو زحمتي نبو وقد ممكي كياني نأمجي كممكي براشير يكيبو بمشي وازايا تا تمني دو سال زور زور دلخوش بون او نا بلغي دلخوش يكيان او افرمي لقل حاريثا دو اي دو سال قريبستكا تواو ابي اسنو بو مدينة بولا عبد المطالب بولاي خاتو آمينة كاتيك اروانوا افرمي داوا اكنالين والله اقرب ارق نبيو دلتان بي ايما محمد لغل خومان ابينو والله زور خوش مانيو هو قريبوينو دلمان نايا بتان دينو جاريكو ان شاء الله وكو چاوي خومان كوراكي خومان خزمتي اكينو اي باريزين اواني جا فرمي لاريان نبوتيان قيسيا كابيبانو بوشي وازيا برديانو لغل خويانا ايتل لويا روايات زور افرمي لويا لكاتيكوا يا أيه النوى يا أي بنوى ليان ونبي لنا وكاروانك وهروها أفرمون كاتكوا فتريق لبي أبيتو إتر كبتة أوي بتشيت درو سيرشوار صالو أوانا أفرمي زور ناخاينة لبر أيه النوى أيه النوى بو دايكي أفرمي كاتي دايكي علي هاتشي بو يو تشون أواهي ناتانوا أوانيش علين والله يزنبو هر حزمان كربيه نينو أمانتو أمانة افرمي زوري ليا كردن فرمي شتيك هيا سر يك هيا چونك ايه وزور الحاح تان كر كمحمد لا تان بي استبو هنا تان ووتيان والله اوي الراسي بي روجيك لقل براكيا لدر وبون لو دشتي بشتي مالي خومان افرمي لو كاتانا براكي لبريكا هاد وتي والله دو نفر براكم يان قرتو وكوتونة السريو سنيان لد كردو هستا كم خريكي لسر دليا خريكي شتيبون علی کاته که ایمیش رویشتین دیاره فتره که بینی بوه تا من علاکه دیتو و تا ارونو اگنه اوه تا ما شامان کر محمد لبن داره که ببه طاقتی دانشتوه و تمان چیه و تی والای دو نفر هاتن سنیان لد کردم و دلیان دره نام سبحان الله یعنی ام سنگ لد کردنا امش اعجازه که گوره که زانه نقصیان لسر کردو مسلمانه کن یعنی ام يستسير كالسنجلة تكريب بو نخوشي بو عملياتي دل دم عركاني دل بردري مثلا قسترو بالو نكري يتر اگر زور نار حد بي سنجلة تكريب بيغمر صلى الله عليه وسلم دو جار حادثي سنجلة تكرني بو كراو افرميلو كاتا برشي شيطانيا اللي در هنا او جا افرميك بقاويكي پاك بقاويكي جوان صاف و جوان شور ديانو خوين يان كردو عملياتك يان كردو خسيانو جي خوي حچی کی زانی پیغمبر صلی الله علیه و آله باسی کربان و تی والله اترسین دسی لی ابو هوشه لانی جنوک و شیاطین کانو اترسین پنیک من پیاب بدری ولا برو هنا مانو خوتان اگاتان لیبی آل راخات امین ام فرموده فرمو فرمینا ام کری من دو روز یکی بیت چون که والله من لخو ما خریبو یشتا لدایق نبوبو او جا کلناوسکی جما بو هیچ عزیت کی نه ادمو کو او دای کان ک باسی کن جانو امانه نبو وکاتی کیش لدایق بو با سجدا لدایق بو و پیشوی لدایق بی لخو ما بینیم روناکی کم لیج ابو یوا بلاتکی همو روشن کرد و خوای گور قصرکان شامی پیشان دم لبرو دلنیام ام کریمنه پاش روشی کی بیو هیز لینا ترسم ایوش برون سرسر و سرچاو من خو حافظان بی بمشی وازا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم توزت و ز گور ابی لباوشی او دایکا مهربانو بر زده كوا اويش ك للاي ام امينه تو وشوناكه تو بشويكي ادب وحيا هتاوكو تمني شش سالي افرمي ايتل لا قدري خوا وابي اتشن برو مدينه دار ام خزماني خالواني باوكيان يان بابيريان افر دار زور بيونديان خوشوي بني نجار لشار يثريب كمدينه بو قدر إخوائي قولوا دعيش بيغمر إخوائي عليه الصلاة والسلام كيتا أما دينو لوي وفاتكاو قبري هرسي كان لوي دايكو باو كيشو خوشي أفرمي لكاتي قرانا ويانا خاتو آمينة بيغمر إشي لقال آية صلى الله عليه وسلم محمد كشش صالانا أفرمي لو كاتانا أويش فقير لأبواء لوي نخوشا كيو لوي أي نيجن بمشي وازا بيغمر إخوائي صلى الله عليه وسلم خواي قولوا إرادي

لا يادي لدايك بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من لا يادي لدايك بني پیغمبري خوشويست و سرور من درود و سلامي خواهي لسر به جي خواهيتي ناخدرون منو بيرو روشت من راست بكينوا

وامزاني هسي ليرا جنب وا وا وا ظلمت لسر عرز همويتك شوا وا رام كرت خم جنم بو نور جوانا وا وا بو جان قشني جان درب جانا وا كديم دو انسان من دو حزين يكيان ريبوارك زور شو شيرين يكيشيان ياري پروان آساوا لدوري عزيز هردتو دروا ريبوار نرمونيان

هزار خيال بو بني هناسي هزار شمال بو نازان بوچي وكبشو إسلام ترسم شكاوا لبشر يكجاوا هركات جاران

وجهند الرحم هالة دليانا بس أدل خوشي خزام ورام كرد ياري نخوتو جلي بارا كرد لهركيو دچوم ريقاي دا قردم بهزار جرا لرويا بردم.

آخر بعمرم نورم ندي وا وا ظلمت سراباي روح ميشني وا وا أو كرحمة للعالمين وا نقايك ناكا بمضل جحرينا وا باجحري ظلم يكسر بشويته با زخمي ظلم دينا كليته نيهش ببينم بدل حزم بخوا خو من نمويس بي او بقزم هاتم بي ماتشكم بلم توبي وخوا بلا ببينم تشاوي مصطفى بي او بخزاو رويش لديان ما شركي خجالت هات اجيان ما سر شر مساريم داخست هاتم دواي مرقم كر ببي نجاتم ياري تاقاني لجحري توا قطري آرقي كوتم الأوا راش لكي وبيني رخصار ياري ثاني اثنين إذ هم في الغار بآوي لوي شفاي دا دردي سوري خستني ورخصاري زردي قتم من ماري جحلين ودلسن شيمة بسري نوري شو خوشن من كي مستحق نور وروشنايم من كي لا يقين جيني هاوسايم من كي لا يقين ميواني اهوام من تون خراوي درقان اخوام هاتم سر هالقرم بودشتو دردا بخاكي عالم بكم بسرداء يكرا خرفيك لدل موهات ديم دنجي جوانا بانهم لدكات بنرمي قتي مرو اي مارا هرچن تداوتا زجري اميارا بلام توبو اشقوات بسراهات خلاص تذكرى سرچاوي حياة خدا لقلب ظل

اندهات محايا تاخر عمر نمدي الروي زوال كسي دجمني او عفوكا داخو بودوسي چي هموارك نزوان ونضل اتواني بلي وسفي توي الرحمة تاقان بلي روجي سدان جوار روحم في

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر تماشای پیک هاتی هج امتی بکین لسر ارز ابینین لچن خالق هم امتی پیک دیت سستمی بیرو باور و عقیده او امتا انجا سر کردائتی او امتا انجا تیکو شرانی او امتا تیکو شری ناونی، سربازی ناونی، مجاهدی ناونی اوانن که او فکر اکن بعملی و تخمی کتر جماوری او امتا انجا سستمی علاقات بگشتی لنیوان امهم و تخمانا و تخم اخیرش خاکی او امت که یک لم خالانه بر جواندیکی تیگا چه اکیویتا مترسی و للان امتی که تروا ایتروا صراع و ململانی دروست بین الحظه کم خودتان بیر لم چن خالب کنه و پیک هاتی همو امتیک و بیر لو علاقتان بکنه و كاتي كا نزاعك صراعك دبيني ابي بزاني اما چوي گرتوتو سركداتك گرتوتو تنظيمك گرتوتو علاقاتك كان فكري گرتوتو اتر تشخيص زور مهمه ايمي مسلمان و امتك حضارتي خمان من هي فكري خمان من هي عقيدي خمان من هي علاقات ثقافتي تايبتي خمان من هي اگر بمعنى زندوبين ابي ام خالانه رچاوكين وتنها زندويتي گرنيه ابي بجروي لقال امتاني ترى برو پيشكوتن وبويا يا لبر اويك نبي تا پاشكوي امتاني تريش پيوست بهندشتي تايبتي تر هي أم أمتي إيما كوتوت الصراع ولا قال أمتاني ترى دمك بيروبا والركي عقيدك دبيت هدف قرآنك دبيت هدف شبهاتي ودائنين لبيناوي ويك خلقي أم جماورة دور كويت ولو سرچاوية جاري وهي فرمودكاني في غمرة عليه الصلاة والسلام كسرچاوي دومي تشريع جاری واه خودی رسول الله علیه الصلاة والسلام جاری واه تخمی سیهم اگریتوا سرکردکان، مجاهدکان، خلیفکان، آلی پیغمبر خیماکان من، رموز اسلامیکان من لبدر جایی میجو لبروا ایمه مسلمان بی وشیار بین، آگادار بین اونگا من پی بتوانین ردی او شبهاتانه بدینوا زوريني أم شبهاتانا مستشرقة كان كردويانا وأي كان دكتور مصطفى السباعي لكتابك كتابك بناو نشاني السنة ومكانتها في التشريع للأفرى بستوية كتاب استوهشت أي سلمينك زوريني أو مستشرقانا بيوانديان هبو لقل دزقاي مخابراتي ولا تكاني إخوان لنا و مستشرق كان يك كه بسركردهان اجمره و ما مستعين ده امره پيوتري گولد سايهر ام گولد سايهر خلقي هنگاريا جولا كشه لدراسات يا گشتو تا استيك غربي كان به قانوني دانين زوريني او شبهاتانه او دای مزرندو یکی اگلو شبهاتانه با نمونه با حدیثی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاری کردو تا حتی تنانت هندی لمسلمان کانیش گمانی با درست کردو برانبر با او سرچاوی که قرآن شرحکا او وحیی که
في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه ببي السنة ببي حديث إما هشتك من بناكري بحديث شرح قرآن أكري بحديث أتواني لم شريعة تيبقي جا تيبقى كمان دروس كردن برامبر بحديث شن قوريا لو شبهاتنا لو قمانانا أم قلت سايهرة عليه على حديث دواي دوصص صال لكوشي بيغمر عليه الصلاة والسلام دواي دوصص صال أنجا نسرة يعني ايه فكري كيواد باتي كا وكو انجيلي لياتوا هاركا ذاتو بهوسي خوشتينو سيوا والحال للراستية حديث رسول الله هل لكم رجو نسراوا أبو هريرة رضي الله عنه سر على دو هقبم هيا حديث هقبي دوهم ناويرم شتان يعني شتان بو باسكم اگر هندكي باسكم أمل لملي أكنوا يعني لمل مدن واتن نسراوة ولوكاتو كمالك لأصحاب اختصاصي عن أبو كحديث لبركن شان بشاني قرآن قرآني شان لبركر دوا بايخيان في داوا بتفسيركيو بتجويدكيو بتجيشني أسبابي نزولي بفهمكي تواو جغل وش اختصاصي عن حديث هو دواء أولا لتابعي كان ولهمو آودانيكا كمالك أبون بيانوتن المحدثون أهل حديث علماء حديث توبته اشتيا بباريزي باشترين ريقا اوه بينو سيتو اوان بدل لبريان كردبو بسماع رابيا كانيان اناسي چون ام حديثة هاتوا كير روايتي كردوا متنكيان ضبط كر وبمنوعات شوب تابعي تابعينو بمنوع حديث هاتوا ولها ما كاتيشا نسراوا إما مفروضة توزيع وعي منهبت زانياري منهبت برامبر بهمو شبهيك أو على دواي دوصة صال أنجا حديث نسراوا إما كتاب من هي لما كتباتها هي لكتاب قديمة كان مثلا معجمي ولين جامعي سفياني ثوري كتابك حديثي تعالى نسراوة سفياني ثوري نسيبتي سفياني ثوري صو شستو يق وفاتي كردوا إذا توشون كاكي مستشرق ليدواي دو صصال انجا دسيان كردوا بنوسين جامعي معمر بن راشد من هي صالي صو پنجاو چوار وفاتي كردوا حاليا لهندستان دراسة دكري كالم دراسة دكري بيستو بين صالي كيويت هروها هي زور زناني ترمان هي ابن جريج مان هي صالي صو پنجاي هجري هي هشام كوري حسان مان هي صو چلو هشتي هجري اما بلغيكي عملي وعلمية كوا اوقسي كمستشرق كانوا تيانا هليو اصل واساسيني لو كاتا طبعا شبهيكي تريشان هي قوايا بهوي ننوسين تدوين نكردني حديث خلافات فقهي دروز بي خلافات فقهي علاقيني بمو لو كاتك أم كتبانة عن بباسكم كهبوة نسراوتو حديث كانت ياكو كراوتو أو أن دبايخ ندراو بفقه واتا حديثي في غمص عليه السلام نسراوو وبلاويش بوتو بلاويش بوتوا لأستيك كهشتاي فقه نجيشتو توا أست وخلافات فقهي بالرزان سببك أونيك أو فقيهانا أو مجتهدانا أو إمامانا خلافيا لسر حديث بوبي وأنبلين حديث كي نبيستو أو بيستويتي نخير هميا محدث بون سببكي بوچون كان يعني والشوازي فهم يعني تجيشتين يعني جاواز بو
وخلافاتش هج مشكلة نية ما دام أو عقل إيجاكات برو اجتهاد أروى وعقلك اجتهادية زور زوجتك آسائية لزماني في غمري شاع عليه الصلاة والسلام اجتهاد هبو لسر آستي عوامش كاتيك فرموي نيجي عصر بخنا بني قريضة ما بستيو يعني بلكن ختان مشغول مكن للريقة نيجي عصر برنابي تروي لهات دنيا برو تاريخي الروي قسمك وتيان ما بستي اوي بلبكين وابلام نيجي كمان وافوتي دس ينكر بنيوش كردن هندك يجب أن يكون لسر فرمودك أروي نيوج ناكي نيوجا كان فوتا قيشنا أوي لوي كرديان في غمري خواه عليه الصلاة والسلام هرتو حالتك في قبول بو هندك جوهري فرمودكيان ليك دايوا هندك يجب لسر ظاهرك روشت وهردو لاشي في قبول بو صلى الله عليه وسلم شبهيك تريان هي ألين كاتيك خلافاتي سياسي دروز بو باش سيو بينجي كوتشي وما فخواردني إمامي علي رضا وسلامي خواهي لسر يتر درقايا كرايا وكا همو كوماليك همو لاينيك وضعي حديثك يعني دسكا بحلبستني حديث لبرجواندي خوي يعني بناوي في غمره صلى الله عليه وسلم شد بلا وكانو بوية جماور راكشن بلايكا مستشرق كان لين يتر وهاي لهات أما حديثي درو زور بو ناتواني راستكاني لجياكيتو أماش افترايكي قورية هر لديرين زمانوا علماء حديث مرجي قورو مرجي منهجي قورية انداناوا بو راوية كان أو روايتك أكاد أبي حفظي توابي أبي ديني سلامت بي أبي ثقبت خلق باوري في أبكات أبي ذاكري مضبوط بي أبي حسكا بمسؤوليات أبي أمانتي تيابي بزاني أو كاري أو چن قوري جا ضوابط الشروط ياندانا وبو متنك جا ضوابط الشروط ياندانا وبو سندك جا شوازي قواسنوي أو متن لرابيك وبو الرابيك يتر أبي يكتريان بيني بي أبي سماعك مباشر بيك أو ثاء نون ألفك أبيني لكتب حديثة ثلاثة يعني حدثنا فلان حدثنا عن فلان أو فلان اللي في سارك بيكتريان بيني به يكي لمرجي الروات أبي قروك به هيك محدثيني قاعدة سرخاج دانيشتوي لولاتي خويا بتواني تأليف كتابي بكات أبي خوي أمشارو أو شاري كردي به بجوي خوي أو سماعي ورقرتي به لفلان وفي سار كنا وكأنو سيالي لفلان مورقد أبي خوي شو بيبولاي يا أوهاتي بيبولاي لكتيب كونا كان دسخت كان نا وكاني تيايا من لون بيست إمزاي كردوا من لفلان بيست إمزاكي لي ورقرتوا شيخة كم واي فرموش إمزاي شيخة كيف يوايا علمي كي زور قوري يعني بشيوي كي زور ساكارانا باسيا كان أو مستشرقانا منالش خلنا خلطي في لقل أوشا كتبي جرح وتعديل عندنا أو كتباني عندنا كليستي تيايا ليستي أو متناني تيايا كموضوع كدروس كراون يعني قاعديكي زور زيريني عندنا كوا صدقي بلين راستي متن دقك بلين لقل سندكا بيوانديان نيا بيكو جاري واي سندك الراستة متنك دروية جاري واي متنك الراستة سندك دروية علاقية نية بيكو أما بلين تمحيصي خوي هي وحساباتي خوي هي وش حساباتي خوي هي لقل وشا لستي أو ناوانيان داناوا هي أو أشخاصاني كسيقيان بيناكري فلاني كولي فلان مثلا علي واهن يعني هو لاوازة لي ورناجي فلان ضعيف ذاكري تواونية ديندارة بياوي باشا صالحة ذاكري تواونية هر جاري يقدو بيتي لي لبيرة چه لي ورناجن هيا مثلا قيشتوتا درجة لكذاب وضاع أمانا حديث دائنين لبرأوا
هل ديرين زمانه أو حديثة دروينا نبلين همي جاك راوتو جيغا لويك استا همي بسيدي همي لبردم تايو قد شتي هلات يفرنابي بسر مسلمان أمرو كام حديث أتيب زاني سندكي چونة درجكي چونة أولا سيديكا يكسر بيدالي هل بسندو رابيا كان بيالي تاقاتا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أحمد كري حنبل رضاي خواهي لسر 10,000 حديثي تحفيظ كربا كراكي خوي هر جاري كوماليك بمنهجي كراكو بيك هتا رجي لي برسيو تي أما بوبا چان كري خوم تي باو كبامي أمرو بوبا 10,000 حديثي ملبرا تي كري خوم أم 10,000 همي درويا تي أي باو كبو ما اندود كردم تي بو أم درويانا بزاني يعني حتى أو حديث الدروكان اهتمامي بيدراوة جياك راوتو طالب تكراو أو مستشرقة قصيكي تريشي هي علي مسلمانان زور يعني رخنا أقرن الدراسات يعني ساردن برامبر دقيق كبلين أما بيغمر فرميتي يتر بنجبن بايخنادن بويك أقر هاتو أو دقا ضدي حقيقتي كيمي جويج بيه طبيعي مقصية أصل وأساسين مقصية دروية علماء حديث بوهل ناخلت ينقال رسول الله سمعت رسوله وشتوا بسرين أتيطرنا به السلسلة كجوكو عرزم كردن همي أصحابه وهمي ثقة كان بيت أوان بوهل ناخلت ينضوابط ينهي يعني السلسلة كهمي موثوقة كان العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى همياً مضبوط ريكوبيكن بلام لدقك شتيكي تيا ضدي عقل ضدي تاريخ ضدي حادثيك وريناقرم ونمونا لكتابي تذكرة الحفاظ كتابي كيزور معتبره إمامي ذهبي رحمة إخوائي به شتيك أجريته لكم ما لجو لك هاتنا لاي فلان وزير دسخت يان بيبو دسخت نسراوة كا بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام رفع الجزية عن الخيابرة يعني بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام جزية لا بردوا لسر جولك كان خيبر أما ضد تأريخ كز أمي نبيستوا معقولة أمتهم أمي نبيست بي ظلام أم جولك كان أم سنديان بيبي إتر أو دسختين هنا دو أصحاب إمزاي كردوا يكي كان معاوية كري أبي سفيان يكي كشيان سعد كري معاذة أميان مهاجر وأميان أنصارية ودو صحابي معتبر يعني أما هينينو ببلغة بدليل كوا محدثة كان أما نورد بون هيتش تيبر نبو بسريانا با أودس خدبي وبا موري بيغمري شي بي صلى الله عليه وسلم أما ضدي أوهم معلوماتي كأمة نيتي حادثي ورويناه بلكو جزية إلى سنين داري كردن لوي شون تو دواي صو چلو شش سال ييت ورقيك بيه علي أوا إمزاي في غمركة تانا وأو يجدو شاهدي لأصحاب كاني خوي وإتر جزية مالية مثلا أو وزيرا كي مانكا سر كردي محدثة كاني أو زمانا كأبو بكر الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ألي من شير كم لقال أمانة أم بلغيان بو هنا أويش سيديكا ألا قربان أم مزورة مدروية أويش ليه فرسي دليل تشيا ألي معاوية كروي بي سفيان لكاتي خيبرة مشرق بو دواي فتحي مكة مسلمان بو سعد كري معاذيش دو صال بيش خيبر وفاتي كردو أو يعني محدثين إيش كان قالت بازارنا وهمي دراسات وهمي بلقي علمي بوا بين سر شبهة كتير أوش إيوزور أي بيستنو زور تكرار بيتوا ألين أوروبا كاتي بيش كوت و أو نهضة حضارية بيش كوت أو علمي كهنونا بهوي دور كوتنا ولا مسيحية بهوي دور كوتنا ولا كنيسة بهوي دور كوتنا ولا دين يعني خطاب يا كابو إما مسلمان أقرب معني فيش كبين وكو أوروبا أبي وازل إسلام بينين معناكي أويا
اما شبهه كديسان او مستشرقان بلاوي اكنو بداخي شوار روشنبيراني ايمش كبزماني ايم اقساكن او چوتا ميشكيانو بمعنى پيشكوين اوروپا چي كردوا دجايتي دين دجايتي كنيسة دجايتي قشاكان ابي ايمش او هنگان او هنگاوان بني دجب مزقوت ودجب ملاو دجب علم علمي اسلامي وشريعته شعائري اسلامي بوستين او ساكا اتوانين پيشكوين اما چون رد كينو ابي بلين زور زور راست اوي اوروپا كردي اوروپا اگر دجب دين نوستايا فعلا پيجنا اكوت ملام كام دين او ديني كنيسة خوي كردبو بخاوني او قشانه خو ان کردو بخاوني پاپا خو کردو بنيونري خوا او كنيسي كه اونغي اوند زويوزاري هبو ل امبراتوره كه زياتر او كنيسي كه اعلان يكشمي كردو بو اسراحت بو بشودان بلا ممنوع بو بو مسكينه كاني سرزوي خو بشور گرن ل يكشمشه او كنيسي كه جوتياري چوسانوا او كنيسي كافرتي ببشر دعنا انا لريزي شيتو لريزي منالا داي انا ولريزي شيطانا داي انا بوي نبو دزبا لانجيلوا او كنيسي كمنع بير كدنوا ياكر او كنيسي كعلماء كاني سوتان او كنيسي كدوري حاكمي ابيني او كنيسي ك وكو دائري أمنوابو لإسبانيا لهندية كنيسة دواي شورشي فرنسي هندية كنيسة أم بيني چون اللي قري بكومالي تعي هموي تعذيب دراون لبروي بيريان كردوتو بشيوازي كمخاليب ولقل بير كردنوي كنيسة آية أم پوخ لواتانا لإسلاما هبوا اما بسيطرين شد اوقاف معنى بهمو ميجوي اسلاما بقره بزان الروجي لروجان اوقاف دراو بملايك شتيكي اوقاف دراو بملا ابدا شون كملا واجبه كتريه ملا هي اواني ببيت خاوني زوي پار بدري بملا تصرفي تيابك نا واجباتي ملا صلحة اقامي نوجة عقد نكاحة رون كرنوي دين بو خلق وعظ إرشادة رزقا كرني خلق لنا رحتي بلام قد ملا دوري حاكمي نبيني ووكو قشكاني أوروبا لبرأو أو أسباباني كاللويها بو إطلاقا لا يمن نبو أو شبهي تريشي لقال قوايا لإسلاما إسلام ثيوقراطية يعني دولتك دينية أبداً إيه مشتوى منية زانايك إخوان إدوارد لامبيري لأو بروفيسوريك ألي سلطي شعبي مبدئك لمبادئ إسلام دراسة إسلامي كردو ألي دا صلاتي قل تشريعك إسلامية وهروها ألي جاكدنوي دا صلاتك عن فصل السلطات مبدئك إسلامية قاضي القضاة لإسلام خليفة جنيويرا والتداخل كان لشؤونيا خليفة بمفهوم إسلام أما مقارنة كين لقل بابا بابا كقسيكي كر يعني خواواي وتوا لا إما خليفة كدار نيونري قلة نق نيونري خوا لبروا إسلام ثيوقراطينية دينينية دولة إسلام دين ضرورة بو دولة دولتي ضرورة بو حياة إنسان ومصدري أو خليفة ومصدري أو سلطة سياسية جماورة جماور هل يبجيري جماور تعينيك جماور نصيحتيك جماور لايبا كأون يونري خوابي بجماور چون لاچي كواتا هيج يعني مجالي مقارنني لبين الإسلام ولبين أو ظروف مسيحيتك كبسر أوروبا الروي هو الشبهيك أبي بزانين شواني جواب دينه
يعني بسيطرين شعيرك النواجة إمامي دوكس أبي دوكس الرازي من لي رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام سيجور خلق نواجيان بستي برز نابت وتقبل نابي الأخوة يكيق لو سيجور ورجل أما قوما وهم له كارهون يكيق إشكا دبيت إمامي كوملك بلام أو حسب إمامتي أو ناكا نيجي أو بياو دروزنيا نيجي أو إمام دروزنيا تجابو إمامتي أمتك بوسر كردائتي رئاسي دولتك أبي هل بجارد بي بانتخابات بي شبه يكيتر بو خدي قرآنك لا إكراه في الدين نصفك إما همانا أوان ألين شي ألين أم دينا بزورداري وبشمشير وبتند روي بلاو بوتو أي بستين زور جارة مباسكا نص ما نص قرآن لا إكراه في الدين إيه تتشي دولة وزياتر زور داريني لدينا وأسباب نزولي أم آيتا بيج إسلام كابرايك لبني عوف بني سالم بن عوف دو كريبوب بمسيحي قوربون جنيان هناوة روشتون لنجران جين لمنطقي النجران پاش هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو مدینه ایتر تجارت کرابو آشتی هبو لوکاتا ام دو کرا هاتنو بلای باوکان و قافله رونیان هنه بو فروشتن ایتر گوره بونو جنیان هنه منالیان هیو باوکا کش و تی واللهی نارونو تا نبن با مسلمه و بابای مدینه کی تر من هیو تو کیفی خوتو ایتر و تشكاتان ليكم برني بولاكي بولاي رئيسي دولتك كبي غمرا صلى الله عليه وسلم و تيا رسول الله تور رازيد بشي لجرجي من بچيتا آقر أمانا كري منن وقت يبونتا مسيحي اسلام نبو لما انتقيا همي بتفرستي بوا استا اخوة هدايتي ياوم امي بزور أمانا بكم بمسلمان تيا مصر صلى الله عليه وسلم لو كاتا او آياتي بو هات اخواري لا إكراه في الدين تي بجان بلا نازانم أوانيك أمر تندرونو كألين آياتي سيف آياتي بينجي سورة توبة صو بستو هجد آياتي إلغا كردو نسخي كردو يكيق لو آياتانك أوان ألين كلا هيش تفسير يكانيا لا إكراه في الدين خوان هلواسيو بو آياتيك واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم مشرك اللي هاد شوية بيني بيكوجا أو آياتك باسي كاتي جنكا ميلا درشن روبا روبونا تو هردو سباكا باسي أو حالتا أكاد أجيناتو ورد براوا أسبابي نزولكي لمدينية مسلمان دا صلاتي بيو إذندا كا أو أنا مسيحين أسر ديني خوان منه لا إكراها في الدين زور داريني اللي بيرو باورو مبدأ هر لمدینشا کابره که هاته بو شمشیره که پیه بو پیغمبر بکوجه صلی الله علیه وسلم ایتها با دموچاویا زانیان اما نیتی که خرابی هیا وابزام هر خوشی با عشقراو تو بوی و محمده که تن لچویه والا شمشیره که لی اصنو با پایی مزگوتکو ای بسنو که قدی درختی خورمایه تا وقتی نیش دید، پیغمبر خواهد دید، علی صلی اللہ علیہ وسلم ابینی او پیاو بسراوتو افرمی اما چیه؟ الان یا رسول اللہ ما حاتبو نیت یو تو بکوجه ایتر بست مانو بزنین جناب چیه فرمی؟ اتیو میوانا او اطعمتمو؟ ای خواردن تان نیاواتی؟ او تان نیاواتی خیر فکو وثاق فورا پتوشتکان لیه کردو و تی خواردنی با بینن میوانا اما فاش إسراحة أمانة رسول الله فرمو أو تشهد أني رسول الله أتي لا شاتمانيني كمن رسول إخوام أتي نخير تي تو أعزادي نتو الربو لي لنا ومزقوتي بيغمرا صاصة إتر كابرا هستان روي لشاركش شو داري تو أي بيري كردوتي أمانة شن شريفا ودسي هم بو نبردم
انجا گرایو و تی استاب با اراده خوم با ویستی خوم ابن با مسلمان اگر آیتی سیفکه و کوباسی کن اگر ناسخ بی بوله یا نا اعدامیان نکر بو نیان کشت جهروها شبهه که تر والله لإسلام آزادی نیه او کالای من پی افروشن که لقرونی مستابر ریزن کل بیتی ابیضا او دسخانه نبوه برون تاریخی بیتی ابیض بخوینه و که دروس کرا بو ماهی نازم چند سال او دسخانی تیانه بو حرام بو چونکه حرام بو مسیحی لمالی او دسخانه و حمام هبه ببکچنه دشت اوی که پیانو زور متقی و زور دین داره بو زور چلکن بوایا یعنی فلانکه زور دین داره 18 ساله خوی نشتوا اچون دسی اویان ماجا کر دینکه او هابو لو ظروفه که همو دنیا لتاریکی اجیا للا پر زردی زردکانه لکتیبکانی ایمه هی علماکانی ایمه لو صدینا و راسته احکامی که وها هیا علی اگر منالکی شیره خوره دو کس ادعای کر که بالکی او مناله یکی کان مسلمانه و یکی کان کافره بلا مسلمانه که علی و عبدی منه کافره که علی و کری منه وجب على الحاكم أن يعطيه للكافر واجب لسر أو حاكمة أو منال شير أخوي بدابة كافرة كشوك أزادي للهي أزادي بيش الدين دارية لقرون وسطى أمتك إيما علماء كان من أوها بيليان كردوت استا أوانيان أزاديك بإيما أفروش نوى أقامان لوانني هو دارم كتشكيك ما خستبه تسر هندي الشبهات صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: لا يادي لدايك بوني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من صلى الله تعالى عليه وسلم.
1: لیادی لدایک بونی سروری هموان محمدی پیشوادا صلی الله علیه و سلم هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی.

آخر فليس بعدك شيء، وأنت ظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر،

وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين.

ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

0: الأحوال فيطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
1: اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية، اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تشاوي هردودي ديمن؟ درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم حولو همتد لدل در ناكم تال جينابم حرياد الدكم تال جينابم حرياد الدكم.

0: أي رسولي من
1: أي محمد
2: بلبلكي چاوي كردان
1: أي محمد
2: بشروال مراخاني و بجاماني سرمانوا بفقيانو كلبالو بپستكي برمانوا بمولود صلاوات دمانوا بپيرو لاو منالو پزشكو افسر مانوا بنيرگزي شار زورو بباخو دي برمانوا بصلاحكي ايوبيو بقازرا برمانوا بقانعو پيرميردو چابخانو هنر مانوا بميجوي هلب زركاو بخاكي جوهر مانوا بچي كردو كردستان و آسمان سر سر مانوا بقربان توي سروري كردك اسلام بروري.

0: رادين محراب رادين محراب دنجيك بو إيمان دنجيك بو جيان رادوي محراب رادوي
1: محراب لهر كاتكي شو روش دا ويستد جوية لبرنامي آيني بسود بقرين رادوي محراب بكره هاو هاو
2: مانجي مولود

0: حكيم.
1: يكيك لو كومالاني كزكاتي بي أدريد عبدو كوي لو كنيزكا كانن بو اوي بتوانن خوان لكوتو بندي بنداتي رزقار بكن. پاشان خواهی گورا لی خوش بون لحالو تاوانکانی بندی بستو تو بکوی لعزاد کردنوا وکو لآیتی سی صورتی مجادل دا